إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فذكر الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم

0: وصورة يوسف وقلب أيوب. ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري.
2: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: في إسناده مجهولان كما بينته في ضعيف أبي داود، لكن الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر وهو عند المصنف مصححا. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن مالك بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
1: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن
2: أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها معلقا. وعن أسير بن عمرو ويقال له ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لي: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم، ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الألباني: وفي سنده عاصم بن عبيد الله ابن عاصم وهو ضعيف، وصححه الترمذي فأخطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.
2: بس

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
5: الشيخ صالح، هناك أصول مما يجب على المسلم معرفتها ذكرها الله تعالى بكل وضوح، ومع ذلك يحصل فيها الغلط، نود أن تذكرنا بها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن هناك أصول للدين ذكرها الله في محكم كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة جدا يجب على كل مسلم الاعتناء بها والتعرف عليها والعمل. من هذه الأصول إخلاص الدين لله وهو الأصل، إخلاص الدين لله بالعبادة، وبيان ضد ذلك وهو الشرك. وهذا الأصل وهو الإخلاص هو الذي خلق من أجله الثقلين، والذي أرسلت من أجله الرسل. فإخلاص الدين أمره عظيم، وهذا الإخلاص قد يحصل ضده بأسباب، منها تنقص أعمال الإنسان أمام أعمال الصالحين، فيدخل عليه الشيطان تنقص أعماله، تنقص طاعته أمام طاعة الصالحين وأمام أعمالهم، فيقول مسولا له الشيطان: ما أنا بشيء بجانب هؤلاء الصالحين. ثم بعد ذلك يدخل عليه الشرك، فيدخل عليه محبتهم، فيغلو ويزيد بمحبة الصالحين حتى يصل به الأمر إلى أن يجعلهم وسطا بينه وبين الله، وأن يجعلهم شفعاء.
5: نعم،
4: كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقد قال الله تعالى قبل ذلك: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالدين لا بد أن يكون خالصا لله، ولا يتخذ العابد بينه وبين الله أي واسطة، كما سمعنا ما عاب الله عليه هؤلاء بقوله: والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن هاتين الآيتين عرفنا واتضح لنا أن الغلو في الصالحين أدى الغالي إلى عبادتهم وإلى صرف حق الله لهم.
5: نعم.
4: كما عاب الله عليهم بذلك. وهكذا قال: في من عبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. فالمقصود أن عبادة الصالحين دخلت على من فعل ذلك من هذين الطريقين: تنقصوا أعمالهم أمام أعمال الصالحين، ثم الغلو في محبتهم، ومن ثم تعلقوا بهم ليستشفعوا لهم عند الله. وهذا هو عين ما نهى الله عنه في كتابه وعلى لسان نبيه، والآيات في هذا كثيرة جدا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولم يقل اجعلوا بينكم وبينه واسطة، قال: ادعوا الله، ادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا كثير في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الأصل الأول.
5: نعم.
4: الذي هو وجوب الإخلاص. ومثل الغلو في محبة الصالحين، لو غلا بأي أحد كالملائكة كما سمعنا، أو صرف للجن شيئا من المحبة والتعلق على أساس أنهم يقدرون، وسواء كان هذا الغلو في الصالحين في حياتهم أو بعد مماتهم، وسواء كان هذا التعلق عند قبورهم وهو أشد، أو أنه صرف لهم حقا من حقوق الله ولو كان بعيدا عنهم، لكن عند القبور أشد، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في دروس أخرى
5: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. الأصل الثاني: الاجتماع. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بمحكم كتابه على لسان نبيه بالاجتماع، ونهى عن التفرق. وهذا الاجتماع على الحق، لأن نجتمع على الدين الخالص، على عبادة الله وحده، وأن تتجه قلوبنا إلى الله، وأن نسير على هدي رسول الله. هذا هو الاجتماع المطلوب. وقد أمر الله بذلك ونهى عن التفرق. فمن أوامر الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله أولا في الاجتماع، ثم ذكرهم نعمة الله عليهم بعد أن كانوا متفرقين، جمعهم الله في هذا الخط المستقيم وهو وهو الدين لله، ثم نهاهم عن التفرق وحذرهم بأن لا يكونوا كالذين تفرقوا من بعدهم من الأمم، اليهود والنصارى وسائر الأمم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للأوس والخزرج لما أنهم أرادوا الاقتتال فيما بينهم وأرادوا أن يعيدوا عمية الجاهلية بسبب اليهود الذي أتاهم فأذكرهم ما بينهم قبل بعثة الرسول وقبل مجيء الرسول لهم من الحروب والنخوات الجاهلية وقتل بعضهم بعضا، فذكرهم هذا. ولما ذكرهم هذا صار للشيطان مدخل، فقال بعضهم لبعض رضي الله عنهم وارضاهم لو شئتم أعدناها جذعة، فأخذوا سيوفهم وخرجوا للحرة، فأخذوا يتبارزون ويتكلمون بعضهم على بعض ويعلنون الشجاعة التي كانت في الجاهلية. فعلم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام،
6: اللهم صل،
4: فخرج يجر رداءه، ما تصرف يلبس رداءه، هو ما يضع على كتفيه، وإلا فالإزار عليه لأن كشف العورة لا يجوز. فخرج يجر رداءه فخطبهم وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن لا تتفرقوا فيضرب بعضكم رقاب بعض. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإلى أن قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي هذه الآية إشارة إلى أن التفرق يكون في الدين، يعني أنه قد يكون ديانة بزعمهم، ولكن إذا كان زعم كاذب والمخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله فإن هذا هو التفرق. والتفرق في الدين معناها أن يزعم كل واحد بأن ما سلكه دين يتقرب به إلى الله ويتخذه ديانة، فإذا أراد الدين الصحيح فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فهو الذي يجمع قلوب الناس. وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنسأل الله العفو والعافية من هذه الصفة،
6: نعم،
4: وهي أن يتحسب الناس باسم الدين وكل يدعي أنه على طريقة من الدين، فيكون كما قال الشاعر وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر بذلك. فدين الله واضح، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. فدين الله يجمع ولا يفرق ويوصل إليه ولا يقصر عنه ولا يقصر عنه. فهذه النصوص كلها تدل على الاجتماع وتنهى عن التفرق، ويترتب على التفرق مفاسد عظيمة، منها العجز عن إظهار شعائر الدين الجماعية والفردية. وهناك شعائر للدين جماعية، الأذان والجماعة والحج وتبادل الصلاة والزيارات، التفرق ينقصها هذه الأمور أو يقضي عليها،
6: نعم،
4: وكذلك يخل العبادة الفردية
6: يضطرب الفرد ويقلق فلا يستطيع أن يؤدي عبادة الله مطمئنا آمنا. والطمأنينة والأمن من أكبر النعم الذي امتن الله به على عباده، وامتن الله على كفار قريش قوله فلا بد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالتفرق يعقبه عواقب وخيمة عواقب سيئة، فيمنع تبادل المصالح ويمنع ظهور شعائر الدين، فلهذا أعابه الله وأعابه رسوله. وهكذا عن السنة والجماعة، ويقول ابن المبارك في تصوير هذا المعنى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كما يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. نعم.
5: بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: وقل رب زدني علما.
8: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
8: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
7: وقل رب زدني علما برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
8: هذه أسئلة يقول إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمان ورغبته في الخير، وإذا خلطهم غفل ولها، فأيهما أفضل؟ نقول: إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطه بالناس أولى، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. أما إذا كان رجل عادي لكن انعزاله في انعزاله عن الناس أخشى له وأقوم لعبادته فليفعل، لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله. الرجل راعٍ في أهل في بيته ومسؤول عن رعيته. لا، عنده علم يجب يبذل العلم، ويجب عليه أن لا ينفر. سبحان الله، نسمه عاقل، ابذل العلم وانشر العلم ولا تنفر.
7: وقل رب زدني علما.
8: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
8: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
7: وقل رب زدني علما برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
10: الإجابات المختصرة.
11: بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: ما هو المخرج والعلاج الناجح على من ابتلي بالفتنة في دينه وماله وخرج على مجتمعه.
12: نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: والفتنة أكبر من القتل. لا شك يا إخواني أن من فتن في دينه فالتبس الحق عليه بالباطل ولم يميز بين حق وباطل ولا بين خير وشر، هذه فتنة بلية. قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه المصيبة أن يزيل العبد الشرور والفساد ويراها طريقا صحيحا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذي لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبك قوة في وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن فالفتن في الدين مصيبة عظيمة. اسأل ربك الثبات. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. تسأل عائشة تقول: ما أكثرت من هذا؟ فيقول: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فنسأل الله الثبات والاستقامة. الفتنة في المال بأن يحب المال حبا زائدا عن المعقول، حبا يحمله على ترك الزكاة وعدم الإنفاق الواجبات، حبا يجعل يكنز هذا المال ويخدع بجمعه من غير أن يفكر في مصيره ومآله. نسأل الله الثبات على الإسلام.
11: اللهم آمين.
12: فعليه في الدنيا أن يتقي الله وأن يؤدي الزكاة والواجبات وأن يبتعد عن مكاسب الحرام وأن يخلص أموال من الحرام، لعل الله ينفعه بها في آخرته.
0: الإجابات المختصرة.
10: الإجابات المختصرة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: نور على الدرب.
0: نور على الدرب.
10: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
0: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
10: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
0: نور على الدرب. ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرنا أن نرحب بكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. مرحبا بكم جميعا. وهذه أولى الرسائل بعث بها المستمع سمى نفسه راغب الجنة. بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: أنا شاب في 32 من عمري، وقد كنت تاركا للصلاة والصيام وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك، وبعد مضي سنة حجيت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضا على تلك الحال تارك للصلاة والصيام، وبعد ذلك تبت إلى الله وندمت على ما حصل مني من ارتكاب لمحارم الله وترك لواجباته، فماذا علي بالنسبة للصلاة والصيام فيما مضى؟ وهل حجي عن نفسي وعن قريبي صحيح أم يلزم إعادته؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقا لمن لقب به، فيكون حريصا على الأعمال التي توصله إلى هذه الجنة، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونرجو أن يكون ذلك متحققا حيث هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بعد الضلال والكفر. وما ذكره من أنه كان في أول أمره تاركا للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضا، ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض. فنقول أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله. وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين، وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه. وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له، لأن عقد النكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم من الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى يكون عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا مقبول ولا صحيح، فهو لم يؤدي الفريضة الآن فعليه أن يؤدي الفرض. وكذلك حجه عن قريبه لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه إن كان حجا عن فريضة، وذلك لأنه وقع من كافر والكافر لا تصح منه العبادات لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل أما بالنسبة لحجك ولحج عن نفسك وعن قريبك فإنه لاغ ولا يصح، ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى. وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد النكاح من جديد. وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاؤها، لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة موقتة بوقت فإنه إذا أخرت عن وقتها عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها، لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد، فلو فعلت قبله لم تصح، ولو فعلت بعده بدون عذر شرعي يصيغ التأخير لم تصح أيضا. وذلك لأنها إذا أخرت عن وقتها بدون عذر شرعي ثم صلىها الإنسان بعده أو ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على وجه لم يأمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعليه إذن أي على هذا الأخ السائل عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت بالتائبين، فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه.
13: هذا المستمع آدم محمد شريف من يقول: نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال، ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها، ومن ذلك لو توفي أحد أسرته فإنه يدفع له منه مساعدة وهكذا، فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
8: ليس في هذا مانع شرعي، بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر، لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظما، إذ لو لم يقيد بمبلغ معين ما انضبط ولا حصل على المال الكافي. ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعين أن يكون بالنسبة لا بالقدر المعين، فيقال مثلا يؤخذ من الراتب العشر، نصف العشر، ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد

0: لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهور السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم، لأنه حيث علم أن هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يبالي أحصل منه الحادث أم لم يحصل. لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية، أن تكون معونة لمن حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته، وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان. وأما كونه أو ما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه، فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحد من الأسرة ويخلف مالا كثيرا يستغني به الإنسان عن المعونة. فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيدا بالحاجة بأي سبب كان، حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم، أو حتى لا تصرف الأموال في غير مستحقيها.
1: هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلا بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
0: لا نقيسه على هذا.
1: نعم،
0: فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك لأن هذا العقد غرر دائر بين الغنم والغرم، وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر، إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانما أو غارما. وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغا من المال كل شهر، كل شهر مثلا لنفرض أنه 100 ريال، فمعنى ذلك أنها ستكسب في السنة 1200 ريال. قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 5000 ريال لإصلاحها، وحينئذ تكون الشركة غارمة لأنه أخذ منها أكثر مما بذل لها. وقد يكون الأمر بالعكس، قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارة حادث، وحينئذ أكون أنا غارما لأنه أخذ مني مبلغ من المال بغير حق.
1: نعم،
0: وهذا بعينه هو الميسر، لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارما، ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر، فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه. ثم إن في هذه التأمينات في الحقيقة إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن، لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث، لأنه يرى أنه مؤمن له. ولهذا ينبغي حفظا لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات. فالذي أرى في هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة، لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية، إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا، وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا. فالواجب على المؤمن أن لا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة، وليتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وليتذكر دائما قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب

0: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أنفق مالي، من جملة ما يدخل في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة. فقال الله عز وجل كلا، أي لا رجوع، أو بمعنى حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنصيحتي للمسلم أن لا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة، ويجعلون الدنيا مقرا، لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير، كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم، ليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يا أخي المؤمن اصبر، والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم تموت نفس، إنه ألقي في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر، وأن ييسر لهم المعاملات الطيبة التي يأكلونها رغدا هنيئا لا تبعد عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغمونني على هذا التأمين،
1: لا،
0: فماذا أصنع؟ هل أعطل سيارتي مثلا وأستأجر أم ماذا أصنع؟ أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه، ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت، لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم، وبهذا تكون خرجت من التبعة لأنك ظلمت بهذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها. فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم، لأنهم هم الذين يستدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه، فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك، وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لن يعطوك إلا بقدر الحادث، وهذا لا شك أنك ستأخذه.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة العزاء يحضرون سجلا لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفدون للعزاء ويدفعون مالا لأهل الميت مواساة في فقيدهم، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
0: هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف، وإنما المعروف الذي جاءت به السنة أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا علمنا أن المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن إصلاح قدائهم أو عشائهم بما أصابهم من الحزن، فإنه لا بأس، بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما لنكفيهم المؤونة والتعب والشغل في هذا اليوم. وأما أن يسجل المعزون وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع، وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على بدعة لا يحل ولا يجوز، والواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله عز وجل، فإن واجب المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب، بل بأي مصيبة، أن يقول ما أثنى الله على قائليه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها.
1: هذه رسالة من المستمع آدم عبده إسماعيل. سؤاله الأول يقول: ما المقصود بالأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ ولماذا كان الإنسان ظلوما جهولا بحمله الأمانة؟ وما هو معنى الآية إجمالا؟
0: الأمانة يتحمل أباء، أو بالأصح يتحمل المسؤولية في العبادات التي أمر الله بها ورسوله، وفي اجتناب المحرمات التي نهى الله عنها ورسوله. هذه هي الأمانة.
1: نعم.
0: وأداؤها أن يقوم بذلك على الوجه الأكمل. ولما كانت السماوات والأرض والجبال لم يكن لها من العقل والإدراك مثل ما للإنسان، صار المتحمل لها الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العقل والتفكير والتمييز، وبما أنزل الله عليه من الكتب وأرسل إليه من الرسل. فإن الإنسان قد قامت عليه الحجة بعقله وبالوحي الذي أنزله الله إليه. وعلى هذا فإن الإنسان بتحمله هذه الأمانة كان ظلوما جهولا لجهله بما يترتب على هذا التحمل ولظلمه نفسه بتحملها. ولكن الآية إنه أي الإنسان، وهذا باعتبار الإنسان من حيث هو إنسان. أما إذا كان مؤمنا فإنه سوف يزيل عن نفسه هذا الوصف، سوف يهتدي بالوحي فيكون عالما، وسوف يتقي الله عز وجل فيكون غير ظالم لنفسه. فالإنسان في الآية الكريمة من حيث هو إنسان، على أن بعض المفسرين قال إن المراد بالإنسان هنا الكافر، ولكن ظاهر الآية العموم، وأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ولو وكل إلى نفسه لكان ظالما جاهلا، ولكن الله تعالى من عليه بالهدى والتقى فانتشل نفسه من هذين الوصفين الذميمين، الظلم والجهل، إذا كان مؤمنا. نعم.
1: يقول: هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي أو كان وليها غائبا أن تنكح نفسها أم لا؟ وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب، مطلقة كانت أو أرملة؟
0: لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها،
1: نعم،
0: ولا غيرها أيضا، سواء كانت بكرا أم ثيبا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بيد غير المرأة، فقال: ولا تنكحوا المشركات. في الرجال قال: لا تنكحوا المشركين، فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه. أما في النساء فقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فجعل النكاح بيد غير المرأة. وقال سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فهذا الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي ينكحها. أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين، فهي قاصرة في تفكيرها، وهي أيضا ضعيفة في دينها. أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. وبقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواما عليها، بل صريح الآية بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنة من نقصان العقل والدين، فإنها محتاجة إلى ولي مرشد يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح ويعرف ما من تكون المرأة عنده حتى يقدم على تزويجها أو يحجم. لهذا لابد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم، ولا تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أم ثيبا. لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان المزوج أباها أم غيره. فإن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن، لكن إن كانت بكرا فإذنها يكتفى فيه بالسكوت، وإن صرحت بالرضا فهو أكمل، لكن السكوت كاف. وإن كانت ثيبا فلا بد أن تصرح بالرضا، فتقول نعم إنها رضيت بهذا الزوج. ويجب على الولي أبا كان أم غيره أن يعين الزوج الخاطب للمرأة تعيينا تحصل به المعرفة، فلا يقول أن أتحبين أن أزوجك من فلان حتى يبين لها حال هذا الرجل وأوصاف الرجل. فإنه كما أن الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال واستقامة الحال، فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل منها من الجمال واستقامة الحال. فلا بد أن يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة، أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود. نعم لو أن المرأة وثقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رآه وقالت له مثلا هل أنت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق، لكان هذا يكفي إذا وثقت به ورضيت بما رضي به لها.
1: نعم أحسن الله إليكم وأثابكم.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
3: والله أكبر،
2: الله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
4: ومن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الذكر، كما في الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومن فضائلها أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد قوله لها بلسانه فقط، بل لا بد من استيفاء شروطها والإتيان بقيودها الواردة في الكتاب والسنة، إذ هي لا تقبل من قائلها إلا بذلك.
3: الباقيات الصالحات
2: الباقيات الصالحات الباقيات سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله والله أكبر
3: الباقيات الصالحات
5: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخبيصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
7: ما في آية قبل الحديث في آية.
8: نعم، قال قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني أن إرادة الإنسان بالعمل الذي يراد به الآخرة أصلا، فهو من الأعمال التي يراد بها الدار الآخرة وهي العبادات، فإذا أراد به الدنيا كان صار من الشرك. ونحن عرفنا في الليلة الماضية أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، لا يراد به رياء ولا يراد به دنيا، خالص لله ما يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة. والشرط الثاني قلنا أن يكون موافقا للسنة وطابق للشرع. فالفرق بين هذا الباب والباب الذي أخذناه في الليلة الماضية باب ما جاء في الرياء، أن الباب السابق درسنا البارحة الإنسان الذي ما يعمل لله يعمل من أجل المدح والثناء، لما رأى الناس معجبين به يثنون عليه ويمدحونه يزيد في العمل ويحسنه من أجلهم، فهذا أراد المدح والثناء، يجاهد من أجل أن يقال شجاع جريء بطل، يحج من أجل الدنيا. إذا قلت له: تحج عن أبي، تنوب عن أبي بحجه جزاك الله خير، قال: نعم، كم تعطين؟ هذا من أجل الدنيا. وأما إذا جاهد من أجل المغنم فهو من أجل الدنيا، جاهد من أجل المدح والثناء فهو رياء. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يجاهد حمية، والرجل يجاهد من أجل المغنم، والرجل يجاهد رياء من أجل أن يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كل هذه المقاصد ما لها فائدة، كان يريد المدح بالشجاعة والبطولة والجرأة، أو يريد أن ينال المغنم، هذا ما له مكان من التوحيد، هذا عمله شرك، هو شرك أصغر لكن كفى به أن كان شركا. محبط للعمل. فهذا الباب إذن عندنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما الباب الأول قلنا يريد المدح والثناء، فإذا قال أنا أصلي بكم رمضان لكن تعطونني 2000 ريال، هذا ماذا أراد؟ أراد الدنيا، ما أراد، ما صلى بهم لله. أحج عن والدك كم تعطين؟ أعطيك تكاليف الحج إن شاء الله. قال لا، تعطيني كذا وكذا، أنا ما حججت من أجل أبر بوالدك فقط، إنما أردت أن أوفر شيء من المال. فمثل هذا لا يعطى، لأن هذا حج ليأخذ المال، ما أخذ المال ليحج. فهذا أراد بعمله الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا فهو شرك، العمل باطل. فلينظر الإنسان إذا أراد أن يعطي إنسان ينوب عن ميت الله، ينظر إنسان ظاهره التقى والصلاح وأنه لا يريد إلا الحج، يقول أنا أريد الحج وأحب الحج ولكني ما أستطيع. فإذا قلت له أعطيك شيء يبلغك الحج، تحج عن والدي عن أمي عن كذا، فقال نعم جزاك الله خير، أحج، أعطني تكاليف الحج تكفين، أنا لا أريد شيء، أريد الحج، لأنه سيحصل على خير إن صلى في الحرم فله، وإن دعا لنفسه أيضا حصل على خير، وكونه ناب عن مسلم محتسبا فله أجر. لكن كثيرا ممن ينوبون ما ينوبون إلا من أجل ما يوفر من المال. فهذا أراد بعمله الدنيا، فإذا علمت أن هذا لا يريد إلا الدنيا فلا تنوبه. قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أعوذ بالله، أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ هذا إذا كان يعني اشترط أمرا دنيويا على هذا العمل الأخروي. أما كون الدولة جعلت للمؤذن كذا وللإمام كذا وأهل الدين الذين يتفرغون من أجل هذا، فهذا رزق من بيت المال يعينهم على طاعة الله وعلى الالتزام بهذا العمل حتى لا يضيع، وهذا من بيت المال ليس فيه شيء، إنما كونه يأخذ من الناس ويشترط عليهم هذا هو الذي فيه الشك. فقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني من كان يريد بعمله هذا الأخروي أراد به الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينتها ملذاتها وشهواتها وزخرفها، من كان يريد الحياة الدنيا يريد بمعنى يبغي ويطلب، يعني ما قصد بهذا العمل إلا الدنيا وزينتها ملذاتها وشهواتها وما يحصل منها من المصالح أيا كانت. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون مما يستحقون شيء، وهم فيها لا يبخسون لا يعني لا ينقصون مما يستحقون شيء في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما دام أخذوا نصيبهم في الدنيا على عملهم ففي الآخرة ماذا ينتظرهم وماذا ينتظرون؟ النار، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم أفنوا وأخذوا شهواتهم وملذاتهم وطيباتهم في الدنيا، كما قال عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عمر رضي الله عنه أتي بشراب ممزوج بعسل فشرب منه أول يوم، فلما كان يوم الثاني وأتي به لم يشرب، قال أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في الدنيا، يحذرون رضي الله عنهم ويخافون فلا يتمادون في الاستمتاع في طيبات الدنيا وإن كانت مباحة، خوفا على أعمالهم وغفلتهم وقسوة قلوبهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني أعمالهم التي عملوها باطلة، وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم ما عملوها لله، عملوها من أجل الدنيا. إنسان أقام مبنى من أجل أن يسكنه الفقراء والمساكين، فإذا كان يريد بذلك وجه الله فإنه يؤجر عليه، ولا يضيع الله أجر من أحسن عمل. فإن فعل ذلك من أجل أن يمدحوه ويثنون عليه فإنه لا ينال بذلك شيء. الكفار قد يعملون أعمال خيرية في ظاهرها، يعملون أعمال خيرية أحيانا مستشفيات أو مساكن أو نحو ذلك، ولكن حيث أنهم كفار أعمالهم باطلة ولا يثابون عليها في الآخر، ولكن ما دام أرادوا بها خيرا يجرون عليها في الدنيا، فالله عز وجل يثيبهم عليها في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والولد وغير ذلك، يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فلو مثل الكفار كانوا الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسقون الحجيج ويطعمونهم، كانوا يعملون الأعمال الخيرية في الظاهر، لكن لأنهم مشركين ما نفعتهم أعمالهم، لكنها ما تضيع، يعطون عليها ثوابهم في الدنيا مما ينفعهم ويمتعهم من سعة رزق، من ولد، من أزواج، من مال إلى آخر. إذن من أراد به، من أراد بعمله الأخروي أراد به الدنيا فعمله باطل وهو شرك ليس له عليه ثواب، وإنما يعطى عليه ثوابه في الدنيا، وعمله باطل لا ينفعه بشيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي سمعنا يقول عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة. تئس هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه هلك وخسر. التعاسة دعاء عليه بالهلاك والخسران والخيبة، وسمي عبدا لهذه الأشياء الدنيوية لأنه يعمل من أجلها ويحرص على الحصول عليها وتوفرها والإكثار منها، فلذلك يعمل جاهدا في الليل والنهار ليحصل على الدنيا بأنواعها. زين الناس حب في كما في قوله تعالى في سورة آل عمران:
9: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين.
7: نعم، فهذه الأمور التي عدها الرب عز وجل الشهوات من البنين والنساء والذهب والفضة والحرث والخيل، كل هذه من الأشياء التي يطلبونها ويريدون كثرتها ويحرصون عليها في الدنيا لأنهم يستمتعون بها، لكنهم حيث أنهم اقتصروا على ذلك ولم يريدوا وجه الله ما نفعته. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم شيء. فلذلك الذي يحرص على هذه الأمور ويجهد ليل ونهار للحصول عليها والمنافسة فيها والتكاثر، هذا يسمى عبدا، عبدا لها، عبدا للدنيا. تعيس عبد الدينار، سمي عبدا له عبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، والآن يقاس عليها كل يعني الأشياء التي عند السيارات وغيرها التي صاروا يتباهون بها، فسمي عبدا لها لأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. ولذلك قال في الحديث: إن أعطي رضي، يعني إن حصل له ما يريد وما يطلبه وما يلذ وما تطمئن إليه نفسه رضي، اطمئن فرح انشرح صدره، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، يصاب بالهم والغم لو حصل عليه نقص في أموره الدنيوية لأنه ما يعمل إلا لها، ما التفت للآخرة أصلا، وعبدا للدنيا. تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة. الخميصة نوع من الأقمشة له خطوط وأعلام جميل، فهو من ما يريدونه ويحبونه في الدنيا، يتجملون به في فرشهم وفي أو لباسهم أو في ما يضعونه في بيوتهم من الستائر وغيره أو على المراكب. والخميلة كذلك، تئس عبد الخميلة مثل السجادة عندي، يعني لها خمل وهي التي لها هداب. تئس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، يعني حصل له ما يريد وما يطلبه وما يسعى إليه رضي، اطمأن قلبه وانشرح صدره وطابت نفسه، يعني هذا مراده. وإن لم يعطى سخط، يعني لو انتقص شيء أو خسر في شيء ضاق صدره وأطبقت عليه الهموم بسبب أنه ما حصل له ما يريد، فلذلك سمي عبدا لها، كأنه عبد مسخر لهذه الدنيا. وفي الحديث: يا ابن آدم خلقتك لعبادتي وخلقت كل شيء من أجلك، يعني أن الدنيا مخلوقة من أجلك تستفيد منها، يعطيك منها ما كتب لك، لكن أنت مخلوق للعبادة، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. فمن أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره نصب عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ما تحصل على غير ما قدر لك في اللوح المحفوظ، كما يقولون لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك ما تحوش، يعني وهن كلمة عامية لكنها لها معنى، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تئس وانتكس. هذا زيادة الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من كان هذا شأنه، وهذه وجهته، وهذه رغبته، أنه ما يعمل إلا من أجل الدنيا. تئس وانتكس، انتكس يعني وقع مكبوبا على وجهه، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من كان هذا عمله بأنه يخسر ويخيب ويقع مكبوبا على وجهه، من يعني تعبيرا عن الخيبة والخسران والهلاك والفشل، وأنه ما حصل على شيء، لأن الدنيا حتى لو حصل على كل ما يريد هي ستنتهي، سيذهب عنها وتذهب عنه قطعا، إن ذهب عنها صارت لغيره، وإن ذهبت عنه زاده ذلك حسرة وندامة. لا ظفر بدنياه ولا حصة أخرى. تعس وانتكس، ثم أيضا زاده دعاء، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة فلا استطاع أن يأخذها بالمنقاش، والمنقاش معروف الذي تلقط به الشوكة ونحوه. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من هذا شأنه، وأن الدنيا هي أكبر همه، أنه إذا وقع في مشكلة فلا خلصه الله منها. ليس المقصود فقط الشوكة، لكن أقل شيء. ولذلك المؤمن ما يصيبه نصب ولا وصب ولا تعب ولا مرض ولا شيء، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من سيئاته. المؤمن كل أمره خير، الأمر المؤمن عجب، أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء فصبر فكان خيرا. لكن عبد الدنيا هذا وعياذ بالله متجه للدنيا فقط، قد ترك الآخرة وراءه ظهريا ولم يفكر فيها، كأنه مخلد، ولو خلد سينتهي، إبليس مخلد إلى آخر لحظة، لكن ما ينفعه، معانه النار. وإذا شيك فلانتقش، كل هذا دعاء على من هذا شأنه، وهذه وجهته، وهذا أمله ورغبته، أصبح عبدا للدنيا، فاستحق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليه بالخيبة والخسران والهلاك، وأنه إذا وقع في أمر في هم أو غم أو مشكلة فلا خلصه الله منها. وإذا شيك فلانتقش، هذا ما يخص عبد الدنيا في هذا الحديث. نأتي إلى المؤمن الذي اتجه إلى الله والدار الآخرة، لا يريد بعمله إلا وجه الله. ننظر ماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. شك ثأم بين هذا وذاك. أول ما دعا له بطوبى عليه الصلاة والسلام، وطوبى إما الجنة أو نزلا في الجنة، أو العيش المستطاب في الجنة، أو هي شجرة في الجنة، كما جاء في بعض الحديث أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لا يقطع الراكب ظلها 100 سنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، شتان بين هذا وذاك. آخذ يعني ملازم، ممسك بعنان فرسه، العنان هو ما يمسكه الفارس، عنان الفرس الذي يمسك طرفه الفارس حتى إذا أراد أن يسرع أرخاله العنان، وإذا أراد أن يمشي قليلا قليلا يسحب العنان لا يطيل له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما هم لأجل الدنيا، في سبيل الله. ولا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أراد به المجاهد وجه الله، إعلاء كلمة الله، لأنه لما سألوه عليه الصلاة والسلام الرجل يجاهد من أجل المغنم، والرجل يجاهد من أجل أن يرى مكانه، والرجل يجاهد رياء، والرجل يجاهد حمية، أي ذلك في سبيله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، هذا هو الفصل. فهذا الرجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الصنف من الناس الذي هذه صفته، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما هو من أجل مغنم ولا بأجل مدح ولا من أجل أي غرض من الأغراض إلا لإعلاء كلمة الله. أينما سمع الجهاد في أي صقع من الأرض قال أنا معهم، ما يتأخر ولا يتخلف ولا يتقاعس ولا يخاف من الموت، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لماذا؟ لأنه ما عنده وقت من أجل أن يتنظف فيزيل الشعث عن رأسه أو يغسل القدمين من أجل يتترف ويتنعم، يغسلها للوضوء في للصلاة فقط، لكن دائما أقدامه مغبرة لأنه دائما في كر وفر في الجهاد في سبيل الله، ما عنده وقت، ما يتفرغ يغسل بالشامبو والصابون وأنواعه غيره، لا بالبخار، وما حسب لذلك حساب. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن أقيم في حراسة الجيش ليلا وهو أخطر ما يكون، حراسة في الليل أخطر ما يكون، لأنه قد يداهمه عدو فيقتله والناس عنه غافلون نائمون، لكن هو لا يبالي ما دام أنه جاء للجهاد في سبيل الله. إذا قيل يا فلان الليلة تكون في الحراسة قال نعم أنا لها، كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا قيل تقيم في الحراسة قال نعم ما جئت إلا من أجل ذلك، نعم. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش عند مسيره، إذا كان الجيش يمشي، أول كانوا يمشون على الإبل وعلى الخيل للجهاد، فمؤخرة الجيش أخطر ما يكون، ربما يداهمهم عدو من الخلف، فمن تكون الضربة الأولى لمن؟ للمؤخرة الذين في الساقة مؤخرة الجيش. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا سار في غزوة دائما في مؤخرة الجيش حتى يلاحظ أصحابه والمتأخر منهم والضعيف، ما يكون بالمقدمة ولا يدري عنهم. وكذلك جاء القائد الموفق الصالح المخلص، وكذلك الذي بذل نفسه في سبيل الله وللمبالي، إن كان في الساق إن كان في الحراسة كان في الحراسة، في الليل في الحراسة، وفي مسير الجيش يكون في الساقة في المؤخرة حتى تصير الضربة الأولى به، لأنهم جاء لإعلاء كلمة الله لا يبالي أين قتل ومتى قتل، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إذا قيل له أن تكون في آخر الجيش قال نعم أنا. ومع ذلك هذا الإنسان وهذه صفاته في عمله لله لا يبالي في الدنيا ولا أهل الدنيا ولا بالمسؤولين، كونه مشهور أو يعرف أو يؤبه له وينتبه إليه أو يسمع كلامه أو تقبل شفاعته أو مقالته أبدا من سائر الناس. ولذلك وصفه أوضع عليه الصلاة والسلام قال إن شفع لم يشفع، يعني لو طلب عند المسؤولين شفاعة لأحد ما تقبل شفاعته، لأنه غير معروف عند الناس، ليس له سمعة ولا شخصية مرموقة ولا صيت ولا يعني مكان يذكر به سائر الناس، لا يلتفت إليه. إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، يعني إن استأذن على المسؤولين وعلى الأمراء والكبار وعلى القواد ما يؤذن له، قل له ممنوع ما في دخول، لأنه ما يعرف سائر الناس. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع أيضا، لو شفع بإنسان توسط له مثل ما نقول ما يقبل منه، لأن الغالب أن الشفاعة ما تقبل إلا من الناس المعروفين المرموقين، ولا يؤذن بالدخول إلا لإنسان معروف. هذا مؤمن باذل نفسه في سبيل الله، حالته الدنيوية رثة، لم يبالي في زينة الدنيا، فلذلك لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا ينظر إلى كلامه ولا رأيه ولا شفاعته. لكن كفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطوبى، لأن هذه الأمور وهذه الاعتبارات ما نقصته، ولا ضرته بشيء، بل رفعت من شأنه عند الله. ففرق بينه وبين الأول، هذا دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد له وأثنى عليه بأوصافه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: رب عبد ذو طمرين أشعث رأسه لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث ذو طمرين، يعني ثياب الرثة، طمرين يعني ثوبين خلقة، يخرج من كل غبراء مظلمة، يعني ما هم معروف، ضعيف فقير مسكين، لكن مكانه عند الله، يعبد الله عز وجل في السر أشد مما يعبده في العلانية. لو أقسم على الله لأبره، من مكانته عند الله أنه لو حلف لحقق الله له ما حلف عليه، لو أقسم على الله لأبره. ما ضره كونه ذو طمرين وأنه فقير وأنه أشعث وأنه في هذه الحالة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس ذات اليوم وابن مسعود رضي الله عنه على شجرة يريد أن يأخذ منها سواك، ومن خفة جسمه الريح تذهب به وتجيء وهو على غصن الشجر، فيضحكون من دقة ساقيه وضعف جسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه عند الله أثقل من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل برجلين مروا عليهم، إنسان ضعيف وإنسان ضخم الجثة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا خير عند الله من مثل هذا، من ملء الأرض مثل هذا، يعني إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولا ينظر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاحذر أيها المؤمن أن تكون عبدا من عبيد الدنيا، فإن الدنيا قد أدبرت، قد ارتحلت مدبرة، والآخرة وقد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا زائلة مهما كانت، وإن طالت فهي قصيرة، وإن سرت فهي حقيرة. فعلى كل حال، المقصود أن الإنسان إذا عمل عملا من أعمال الآخرة يريد به الدنيا فعمله باطل ومآله النار، وإن عمل عملا من أجل الله والدار الآخرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد سمعنا الحديث، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل لاثنين قارن بينهما، أحدهما دعا عليه والثاني دعا له. نعم.
8: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه للباب قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وقوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال، قد وصف ذلك بأنه إذا إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك هو رقيق له. إذا الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حمار الذي يركبه وبساط الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها من لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله عز وجل ولا حقيقة التوكل عليه، بل في شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان.
7: نعم، هذا هو المقصود من هذا الباب، هو أن الإنسان لا يكون عبدا للدنيا بل يكون عبدا لله، مصالحه الضرورية ومعيشته قد تكفل الله بها، فهو يسأل الله ويعمل للحصول عليها بالأسباب المشروعة مع التوكل على الله، ولكن لا يجعل الدنيا أكبر همه، شاغلته في الليل والنهار كأنه مخلوق لها عبدا من عبيدها. وهذا لا ينافي كونه تاجر أو عنده أموال طائلة إذا كان يقلبها بيديه ولم تصل إلى قلبه فتشغله عن عبادة ربه، هذا ما تضره. كما علمنا بعض الصحابة المشهود لهم بالجنة العشرة رضي الله عن الجميع، رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين عليه الصلاة والسلام، فيهم تجار من أكبر الناس، زبير بن عوام وأسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هؤلاء الأربعة مشهود لهم بالجنة وهم من أكثر الناس أموال. بعضهم لما توفي ما قسمت أمواله إلا بالمكيال، ما استطاعوا يعدون، ما ضرته، ما صار عبدا لها. فما أحسن المال الصالح للرجل الصالح، ما يضر. لكن انظر، الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني المساجد، يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم فضل، ما ضرهم. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، حسن الله عليك. سؤالا يقول: من عمل من الأمور الآخرة كإمامة مسجد أو غيره لكي يستعينوا بالمكافأة التي يأخذها على الزواج أو غير ذلك من الأمور الشرعية، هل يدخل في المنهي عنه؟
7: هو نيته إذا كان أنه ما عمل أبدا إلا من أجل الدنيا ولا يهمه كون الصلاة تفوته وما تفوته، أخلص في عمله، أعطى الناس حقوقهم وحافظ على الأوقات، أو نصح الناس مثلا، يذكرهم، يعلمهم أمر دينهم، فإذا كان كذلك يعني محافظا على هذا العمل على أنه أمانة، مراعيا أحوال المأمومين كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، حريصا على إفادتهم وتذكيرهم في الأحاديث في المواعظ في الدروس، حريصا على نفع الناس وتبصيرهم بدينهم، فهذا إن شاء الله يحصل على الدين والدنيا والآخر. أما إذا كان ما يهمه إلا الدنيا، يأتي يركع الركعتين هذه وقلبه يدور في أمور الدنيا، ما همه اللي يصلي وما يصلي، جاهل أو عالم أو، فهذا ما أدري عنه، هذا يخشى عليه. فالإنسان عليه يختبر نفسه، ينبغي الإنسان إذا صار إمام أن ينفع الناس، يعلمهم، يذكرهم، يضع لهم درس أسبوعي أو يومي أو نحو ذلك، ينفعهم، يبصرهم في دينهم، ويلاحظ الأوقات، ويرشد الجاهل، وإذا افتقد إنسان من أهل المسجد المعروفين يسأل عنه، يعني لابد من النصح، من إفادة الناس. ليس المقصود فقط أنك تأتي تركع الركعتين هذه تحسب للشهر متى يطرح حتى تأخذ المكافأة، لا، لا تعمل من أجل الدنيا، اعمل لله والدنيا تأتي. أبد من أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله له شمله وأدهته الدنيا وهي راغمة، أبدا ما يضره إن شاء الله.
8: صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأي فضيلتكم في من يرهن أرضا زراعية مقابل مبلغا من المال لفترة من الزمن، ويقول وهل يدخل ذلك في الربا؟
7: إذا كانت الأرض ملكا له واشترى له شيء دين، وصاحب الدين ما وثق به إلا أن يعطيه رهنا، هذا شرع ما فيه شيء، على أن لا يتصرف بهذه الأرض حتى يعطي الناس حقوقه. الرهن معناه توثقة دين بعين، يمكن استيفاءه منها أو من بعضها فيما لو عجز، فإذا أرهنه أرضا يملكها فلا بأس، وهذا شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة، عند يهودي بصواع من شعير قوتا لأهله عليه الصلاة والسلام.
8: يقول السائل: يجوز لمن كان جنبا أن يقرأ أذكار النوم من ذكر وقرآن مثل آية الكرسي وآخر؟
7: ما القرآن ولا حرفا، يقول عليه الصلاة والسلام لا ولا حرفا، ولكن الأولى والأفضل والأحسن أن الإنسان يغتسل حتى يكون في حل يقرأ ما شاء، ولو استيقظ متأخر يمكنه على الصلاة بدون تأخير فهذا هو الأولى له، فإن اضطر يأتي بالأذكار لكن القرآن لا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
3: كتاب التوحيد.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب،
5: بين السائل والمجيب.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
11: قل: ما حكم لبس الساعة المطلية بلون الذهب؟
12: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا بيمينه وحريرا بيساره وقال: هذا حل لأناث أمتي حرام على ذكورها. جاء النهي الوعيد الشديد على استعمال في الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الفضة وسعها فيما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر بطنه في نار جهنم. فيا إخواني الحذر الحذر، فإن طريق الساعة بالذهب تكون قيامها مرتفعة، وهذا من إسراف. والله يقول أسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول ابن عباس: البس ما شئت ودع ما شئت ما لم يصرفك اثنان، بس أسرف وخيلا. فيا إخواني وضع الساعة بهذا الشكل يجعل قيمتها باهظة كثيرة، وهذا أمر يجلب كبر في النفس. قال بعض السلف: نهي عن الذهب والفضة والأكل فيهما لأن يكسب القلب كبرا وتعاظما واحتقارا الآخرين واقترارا بالدنيا. فدنيا تنفق في ساعة أو في قلم أو في نحو ذلك بهذه المبالغ العظيمة، هذا أمر لا يصلح.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يستبشرون بنعمة من الله وفضله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: بارك الله فيكم. الدين هو الذي يرسم قواعد الأخلاق ويحدد معالمها ويضبط مقاييسها ويمجد مكارمها. ما هو ارتباط الدين بالأخلاق وكيف يحقق المسلم الأخلاق من واقع الدين؟
5: دين الإسلام دين شامل في العبادات والمعاملات والأخلاق عامة. دين الإسلام دين كامل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الله: ما فرطنا في الكتاب شيء، أنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. إذا قرأ كتاب الله رأى واضحا التوحيد والصلاة والزكاة والحج، ورأى البر بالوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والصدق في الحديد والأمانة في العمل والوفاء بالعقود والتزام العهود. رأى كل الأخلاق الكريمة في هذا الدين، رأى أسباب الاجتماع والتآلف وأسباب الفرقة والاختلاف، يرى أمورا كثيرة من خلال كتاب الله. فالكتاب العزيز جاءنا بأخلاق كريمة وخصال حميدة. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فكتاب الله نظام حياة، منهج حياة في كل الأمور، في علاقتك بربك وبنفسك وبمجتمعك وبأهل بيتك وبجيرانك وبالناس عموم مسلم وكافرهم. كتاب الله دستور المسلمين، مجرى كل خلق قويم. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل خلق قويم وكل فضل ومكارم فإن القرآن يهدي إليها، فالعمل بهذا القرآن سبب النجاة والسعادة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إنما المصيبة الإعراض عنه وهجرانه وعدم تلاوته أو تلاوته بالدبر واعتبار. فمن تلاه مدبرا متعقل لما يقرأ فسيرى الخير الكثير، يرى أسباب السعادة مبفرة وأسباب الشقاء مبينة، يرى الخير والشر وأسبابهما الداعي لهذا ولهذا، يرى هذا القرآن ويهذب الأخلاق ويقيم عوج منها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدو مبينا. هو القائم يطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معد أثيم. هو القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالقرآن العظيم كتاب الله لمن تعقل دبره، يرى والله فيه الخير كله، ويرى فيه التحذير من الشر كله، ويرى فيه الخير كله، يرى داعي الإيمان والإسلام، يرى الأخلاق والمكارم في هذا الدين، هذا في هذا القرآن العظيم. إن مصيبتنا هجران القرآن وعدم تدبره وعدم النظر وعدم التأمل فيه. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا الكفار لما رأوا أخلاق القرآن أنها تجذب القلوب، وكما قال الله عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ففي القرآن هدى والنور لمن اعتصم. قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فكتاب الله سبب الهدى والسعادة، والسنة النبوية توضح ما أجمل القرآن، فهي شقيقة القرآن. فبالكتاب والسنة تعرف الأخلاق والفضائل. يعني الله وإياكم ممن تدبر كتاب الله كالتدبر، وتعقل كالتعقل، وسار على تعاليمه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه إنه على كل شيء قدير.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة نجد.
6: غزوة نجد. عن ونالها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا العنوان، بينما هي في بعض كتب السير كسيرة ابن هشام وغيرها غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع قبل نجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني النضير توجه إلى نجد، لأنه أتاه الخبر أن بعض أهل البوادي يجمعون من أجل غزو المدينة، وقد قرب موعده صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان في موعدهما في بدر الأخيرة أو بدر الثانية أو بدر الصغرى، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يخيف ويكسر شوكة هؤلاء الأعراب قبل أن يخلي المدينة إلى بدر، فتوجه قبل نجد قبل البوادي هناك، وسماها بعض أهل السير غزوة ذات الرقاع. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة ذات الرقاع صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وغزوة ذات الرقاع حضرها أبو هريرة رضي الله عنه، وغزوة ذات الرقاع حضرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبيل خيبر. فما يصلح أن تكون هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع، ولا شك أن هذه الغزوة وجدت بعد غزوة بني النضير وقبل غزوة بدر الثانية، لكن ليست غزوة ذات الرقاع. اقرأ.
7: فمن هذا المسلم الذي احرزه المسلمون في غزوة بني النضير؟
6: غزوة بني النضير حصل فيها النصر للمسلمين وجبر خواطرهم وكبح عدوهم بعدما حصل لهم التأثر في غزوة في بئر معونة وقبلها أحد، جمع الله خاطر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا النصر الذي حصل لهم في غزوة بني النضير. نعم.
7: دون تضحيات توقد السلطان من في المدينة،
6: دون أن يكون هناك خسارة على المسلمين، وإنما حصل غنيمة وغنائم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين رضي الله عنهم، وأعطى بعض الأنصار لحاجتهم وفقرهم. نعم.
7: واتخذ المنافقون عن الجمع في كيدهم، وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع العرب الذين آذوا المسلمين بعد أحد، وتواصلوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نداية وكفران، فبلغت فيه الجراءة إلى أن أرادوا قيام بجر غزوة على المدينة. وقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليهم استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والعرب من بني محال وبني صعبة من غطفان، فسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافيل ويوقي بذور الخوف في أتيت أولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا هناك مناكرهم التي ارتكبوها مع المسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا عن النهج واسقطوا لا يسمعون المقنع المسلمين إلا حيروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، وهكذا
6: يهربون عن طريق المسلمين في رؤوس الجبال ويسلموا بأرواحهم.
7: وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا من شاعرهم الرعب ثم رجعوا للمدينة آمنين.
6: وقد هذه الغزوة لم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا.
7: وقد ذكر أهل المغازي والسير بها والسلد غزوة معينة فزاها المسلمون في أول في شهر ربيع الثاني أو جواد الأولى سنة 400 هجرة، ويسمون هذه الغزوة في غزوة ذات اللقاء.
6: غزوة ثم غزوة ذات الرقاع، قيل لأن الأرض كانت فيها أرض كأنها ورق موزعة كأنها أوراق يعني متباينة ألوانها، أو أن فيها شجرة تسمى ذات الرقاع، وقيل غير ذلك. وهي متأخرة غزوة ذات الرقاع، ليست في السنة الرابعة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وصلاة الخوف ما فرضت إلا متأخرة، فرضت بعد الأحزاب، وهذه الغزوة هي قبل الأحزاب.
7: وأما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فلا شك فيه، وهذا الذي كانت تقتضيه ظروف المدينة، فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد.
6: غزوة بدر الثانية هذه غير غزوة بدر الأولى، وتسمى غزوة بدر الثانية، وتسمى بدر الموعد، وتسمى بدر الأخيرة، وتسمى بدر الصغرى، لأن هذه الأسماء لها لتميزها عن بدر الكبرى، بدر الأولى التي حصل فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وأمدهم بالملائكة يقاتلون معهم. نعم.
7: فإذا موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد، كان قد
6: صرف من أحد سنة 3 وتواعدوا في سنة 4 بدر.
7: فإثناء المدينة مع ترك البدو والعرب على تمرده،
6: يعني هذه الغزوة تقتضيها السياسة الشرعية الحربية، ما يصلح أنهم يخرجون من المدينة لغزوة بدر وهم لم يرهبوا من حولهم من الأعراب، لأنه يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لبدر الموعد مع أبي سفيان أغار الأعراب على المدينة وإذا خالية من الرجال، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخيفهم ويرعبهم ويكسر شوكتهم قبل أن يتوجه إلى بدر عليه الصلاة والسلام.
7: مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج من هذا اللقاء الرهيب. من لكم من مصايح زيادة الحروب والقطعاء، بل كان لابد من خفض شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحاب بدر.
6: يتوقعون وقوعها ولم تقع بهم الناح. كان النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع ابي سفيان بعد سنة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الموعد الى بدر، وخرج ابو سفيان من مكة، لكن الله جل وعلا القى في قلوبهم الرعب والخوف فرجعوا ولم يصلوا بدر فاخلف الموعد، فكان الاخلاف من ابي سفيان وكفار قريش. نعم.
7: واما ان تلك الغزوه التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع او جماد الاولى 43 من الهجره هي غزوه الرقاع فلا يصح، فان غزوه ذات الرقاع شهدها ابو هريره وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما، وكان اسلام ابي هريره قبل غزوه خيبر بايام، وكذلك ابو موسى الاشعري رضي الله عنه
6: وفى
7: النبي صلى الله عليه
6: وسلم في خيبر. نعم.
7: وفى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فاذا فغزوه ذات الرقاع بعد خيبر يدل على تاخرها عن الساعه الرابعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاه الخوف.
6: غزوه ذات الرقاع صلى فيها صلاه الخوف، وغزوه الاحزاب ما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، مع أنه يستدعي الأمر، لكن ما نزلت صلاة الخوف إلا بعد غزوة أسفان. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون، وتمارى المشركون فيما بينهم قالوا فاتنا أن نغير على المسلمين وهم في صلاة الظهر، لكن ستأتيهم صلاة التي هي صلاة العصر أحب إليهم من كل شيء، فإذا دخلوا في صلاة العصر أغرنا عليهم. والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في صلاة العصر التي فيها الحراسة في أثناء الصلاة، ولها صور عدة. صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، يكون أمام القبلة جهة القبلة أو خلفها أو على يمين أو على الشمال، وكثرة المجاهدين في سبيل الله وقلتهم وهكذا، صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. تسمى صلاة الخوف لأنها تختلف عن صلاة الأمن بالأفعال والمتابعة للإمام والانفصال عن الإمام وهكذا. نعم.
7: وكانت أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان، ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في
6: أواخر الخندق. تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، لأنهم تجمعوا وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فبعدما استشار الصحابة أشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة لحمايتها، فسميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب لأنه تحزب المشركون واليهود والنصارى وكفار قريش وعدد من الناس في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والمشركون والأعراب وغيرهم، وأما النصارى فلا.
7: غزوة بدر الثانية،
6: هذه غزوة بدر الثانية، وتسمى غزوة بدر للموعد غزوة الموعد، وتسمى بدر الصغرى، وانطلقوا عليها هذه الأسماء. وهذه تواعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لما انصرف أبو سفيان من غزوة أحد قال موعدكم العام القادم لو في بدر فتواعدوا في بدر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب الموعد.
7: غزوة بدر الثانية. فلما خاض المسلمون شوكة الأعراب وكسكفوا شرهم أخذوا يتجنبون لباقات عدوهم الأكبر فقد استوار العام.
6: أخذوا يعني أخذ المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم
7: فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد وعقب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه وقومه وأن يديره الحرب جرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهل الفريقين وأجبرهما بالبقاء. ففي شعبان
6: لا شك أن أهل وأصلح الفريقين هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم.
7: ففي شعبان من السنة الرابعة من الهجرة رضى رسول الله
6: صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة الرابعة وأحد في شوال من السنة الثالثة يعني بعد سنة تقريبا
7: خرج رسول الله
6: في شعبان
7: في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500 وكانت الخيل 10 أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. وأما أبو سفيان فخرج في 2000 مشركين مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مصر الظهران.
6: العدد معهم أكثر من العدد من المسلمين لكن الله جل وعلا بلطفه ألقى الرعب في قلوبهم فخافوا خوفا شديدا. وأما أبو سفيان
7: فخرج في 2000 من المشركين مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مد الظهران على بعد مرحلة من مكة
6: قريب من مكة مد الظهران أدنى وادي فاطمة.
7: فنزل به جنة ما أعطي تلك الناحية. خرج أبو سفيان من مكة متفاكرا يفكر في عقب القتال مع المسلمين وقد أخذه الرعب واستورق على مشاعر زيدة. فلما نزله بمر الظهران خرع عزمه فاحتال للرجوع وقال
6: لا الحرية لأنه ما حد أنه يرجع يا حزينة أو قلنا خايفين أو يغلبنا محمد أو مثلا وإنما تحيل حيله يحب أن يرجع فاحتال على الجيش وقال لهم ما قال. نعم احتال للرجوع
7: وقال لأصحابه يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فإن عامكم هذا عام جد فإني راجع فارجعوا.
6: أي قال إن العام هذا غير مناسب للغزو ولما قال لأن العام عام جد الأرض ما فيها شجر ولا فيها والدواب ما فيها لبن ولا يصلح للحرب إلا عام خصب تكون الدواب ترعى الشجر والرجال والمقاتلون يشربون اللبن ويتقوون على القتال ولكن يشير عليكم أن ترجعوا هذه السنة ووافق هوى منهم ورغبة كلهم ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فأحبوا الرجوع إلى مكة.
7: ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستوريثا على مشاعر الجيش أيضا فقد رجع الناس ولم يبدو أي مصادمة لمضرعي
6: وأي أن عادتهم إذا أرادوا أن ينكسوا يجدون منه شجعان لا يحبون الرجوع عارضون لكن في هذه المرة صادف هوى من الجميع ورغبة في الرجوع من الجميع خافوا وهم متشائمون خاصة من بدر لأنهم رأوا ما رأوا في بدر أعد الله جل وعلا أولياءه وخلل أعداءه، وخافوا أن تكون هذه البدر من البدر الأولى فرجعوا.
7: فقد رجع الناس ولم يبدو أي مسادنة لما بالرأي فأي يسمى مع إلحاح على منصات السير ولقاء المسلمين. فأما المسلمون فأقاموا البدر 8 أيام من تورم العدو، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم من درهمين.
6: ولم يحضر أناس في المواطن التي يجتمع فيها الجيش ويجتمع الناس، يحضر أناس للتجارة ما يقاتلون لا مع الفريق ولا مع الفريق، وإنما يحضرون إن كان معهم سلع يبيعونها أو يشترون مما مع غيرهم. فكسب المسلمون في هذه الوقعة على سبيل التجارة لا على سبيل الحرب الغنيمة، لأنهم عرضوا ما معهم بدون بيعه فباعوه بثمن مناسب لهم، باعوا ما يساوي الدرهم بدرهمين وكسبوا.
7: وأما المسلمون فأقاموا بدر 8 أيام ينتظرون العدو، فباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بالدرهم درهمين، ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل الإمام المفاجأة إلى أيديهم.
6: يعني صار الخوف للأعداء منهم فأخافوا العدو،
7: وتوقدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف وتعرفوا هذه الغزوة بدر الموعد
6: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد فيها مع أبي صفوان.
7: بدر الثانية
6: لأن الأولى التي حصلت في السنة الثانية في رمضان هذه السنة الثانية، وبدر الآخرة لأنها تلك هي الأولى وهذه الأخيرة. وبدر الصغرى لأنه وإن كان الجيش فيها كبير، الجيش في بدر الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، وجيش كفار قريش 1000 أو يزيدون أو ينقصون، والمسلمون يعتقبون 3 و4 يعتقبون بعيد، وليس معهم زاد ولا معهم سلاح لأنهم ما خرجوا لملاقاة جيش وإنما خرجوا لملاقاة عير، لكن ما حصل فيها من النصر والتأييد من الله جل وعلا سميت تلك بدر الكبرى لأن حصل فيها أمور عظيمة، وهذه بدر الصغرى لأنها ما تساويها وليست قريبة منها، وإن كان عدد الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 وتلك الجيش اللي معه 310، لكن سميت الصغرى لأنه لم يحصل فيها قتال ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدوا، وإنما صارت المثابة رحلة تجارية تجارة باعوا واشتروا وألقوا الرعب في قلوب المشركين ومن يعاونهم وأرهبوا من حولهم من الأعراب ورجعوا إلى المدينة سالمين والحمد لله.
7: غزوة دومة الجندل.
8: غزوة دومة الجندل. دومة الجندل هذه معروفة الآن بالجوف، ودومة الجندل مدينة من مدن الجوف، فهي على حدود الشام ومشارف الشام، ما بينها وبين الشام إلا قليل، وهي في امتداد خط المدينة الشام. النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع تجمع لمحاولة النيل من المسلمين توجه إليهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا إليه، وهذه سياسة حكيمة في الحروب ومقابلة الأعداء، لأن المرء إذا توجه إلى عدوه فهذا دليل على القوة وعلى عدم المبالاة بالعدو، وأنه بحول الله متمكن منه وإلا لما توجه إليه، بخلاف ما إذا انتظر حتى يأتيه العدو، وخاصة إذا كان في جهة واحدة كغالب غزواته صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأعداء في جهات عدة فهو عليه الصلاة والسلام من حكمته أن لا يخلي المدينة ولا يتوجه لعدو ويترك عدو فيغير العدو الآخر على المدينة، كغزوة الأحزاب كما سيأتينا، حيث أن الأحزاب تحزبوا من جهات عدة، فهو صلى الله عليه وسلم ما خرج لملاقات كفار قريش، ولا خرج لملاقات كفار غطفان، ولا خرج لملاقات كفار بني أسد، ولا خرج لملاقات كفار اليهود الذين هم جيرانه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهو عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة واتخذ الاحتياطات اللازمة كما سيأتينا. أما إذا كان العدو في جهة واحدة فهو عليه الصلاة والسلام يتوجه إليه، والله جل وعلا وعده بالنصر وإلقاء الرعب في قلب عدوه لمسافة شهر. إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو شهر، فالله جل وعلا يلقي الرعب في قلب العدو كما قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذه في حدود مشارف الشام بعدما طوع صلى الله عليه وسلم واطمأن إلى ما حول المدينة، علم أن أناسا يتجمعون في ذلك المكان يغيرون على من يأتيهم من المسلمين والكفار، وأنهم يجمعون الجيوش لغزو المدينة، فما انتظر صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا، بل خرج بألف مقاتل عليه الصلاة والسلام. وكلما مر بجماعة تصالح معهم ودعاهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المكان الذي فيه التجمع، فإذا هم قد علموا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فهربوا وتفرقوا. فغنم صلى الله عليه وسلم في طريقه هذا مغانم كثيرة، وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يلق حربا. وإن لم يلق حربا فالنصر حصل، ومقصود الخروج حصل، إلقاء الرعب في قلوب الأعداء والدعوة إلى الإسلام. ومن كان مترددا في الأمر إذا رأى قوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال: أضع يدي في أيديهم، ويتصالح معهم إما بقبول الإسلام وإما بالصلح معهم وإبرام العهود والمواثيق بينه وبينهم. فما خرج صلى الله عليه وسلم مخرجا من المدينة إلا وفيه مصالح وفوائد عظيمة، والحمد لله.
9: اقرأ. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة.
8: بدر التي هي بدر الصورة، بدر الثانية، بدر الأخيرة، بدر الموعد، يسمى بهذه الأسماء ولكل اسم معنى. بدر الثانية أنها بخلاف بدر الأولى التي هي في السنة الثانية في شهر رمضان، والتي قتل فيها 70 من صناديد قريش، وأسر 70 من صناديد قريش، وكان فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقاتلت الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك بدر الكبرى، وهذه بدر الثانية، بدر الأخيرة، بدر الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موعده مع أبي سفيان وكفار قريش بدر، فلما جاء الموعد وقرب توجه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك رعبا لهم. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الموعد قالوا: ما جاء إلا من قوة. فخرج أبو سفيان ليتظاهر أمام الناس أنه خرج، فلما خرج من مكة خارت قواه وضعف ودخله الرعب والخوف، فانتظر، فكر كيف يتخلص من الرجوع، كيف يرجع، فقال: أيها الناس، إنه لا يصلح لكم، يعني في الحرب، إلا بعام خصب، دوابكم ترعى العشب والشجر وأنتم تشربون اللبن وتقوون، والآن ما أرى أنه مناسب لأنه جد، وإني راجع. قالوا كلنا معك. فانهزموا ورجعوا للمدينة، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حربا، ووادع من كان معه وباع من كان معه شيء من التجارة باعوها في بدر، ورجعوا سالمين والحمد لله. لما عاد صلى الله عليه وسلم من بدر هذه الثانية أو الأخيرة أو الصغرى أو الموعد، لأنها كانت على موعد، وجلس في المدينة أشهر، عزم على التوجه إلى أطراف الشام صلى الله عليه وسلم.
9: وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف، ويعترف بذلك الموالون والمعادون.
8: الموالون يسرهم ذلك، المصاحبون المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع كفرهم، لأن فيه قبائل من قبائل العرب تحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت كافرة، مثل خزاعة. وبنو بكر كانوا دخلوا كما هو معلوم في حلف قريش لما تعاهد معهم في صلح الحديبية كما سيأتينا. فبنو خزاعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. فبعض القبائل قبائل العرب كانت تحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مسلمة، لأنها ترى فيه من الأخلاق الفاضلة والشيم والمروءة ما لا يوجد عند غيره عليه الصلاة والسلام، فيحبون انتصاره نخوة وعربية ومودة ومحبة للصفات الحميدة التي يتصف بها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الموالون والمعادون المحاربون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا قوته خافوا وأذعنوا.
9: مكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك،
8: تقطع الطريق على كل من مر مسلم أو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمن والإطمئنان وأن لا يخاف المرء،
9: وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة.
8: أمرين، يعني الداعي للخروج صلى الله عليه وسلم التي علل بها المؤلف أنه كانوا يقطعون الطريق، وأهل المدينة في حاجة ما سهل الذهاب إلى الشام، وتجارة المدينة بين الشام وبين المدينة سائبة، فإذا كان فيه بؤرة فساد في أثناء الطريق خاف الناس، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقمع ويكسر شوكتهم، وعلم أنهم يريدون مع هذا غزو المدينة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في داره.
9: وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرصرة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول.
8: كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ما يجعل له نائب مستمر، في كل خروج يخرج من المدينة يعين آخر لتكون الولاية بالتناوب بين المسلمين، وليرى صلى الله عليه وسلم من يتميز منهم في ميزات وصفات حميدة، وأن لا تعتبر الولاية وقفا على شخص أو أشخاص معينين.
9: وخرج في 1000 من المسلمين في 5 ليال بقين من ربيع الأول من السنة 5 للهجرة، وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق قوله مذكور،
8: لأن الطريق بعيد، وبعد الطريق يجعل الإنسان يتخوف أن يسلك متاهات أو طريقا أبعد مع طريق ويترك طريقا أقرب، فمن يعرف الطريق يتخذ دليلا كما اتخذ صلى الله عليه وسلم دليلا له في الهجرة، لأنه لا يريد أن يسلك الطريق المشهور الذي يمر به الناس كلهم في الهجرة، فاتخذ دليلا يدله الطريق ويجنب الطريق العام. وكذلك هنا ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يسلك الطريق المسلوك فتتعالم به الأعداء، أحب أن يسلك طريقا غير مسلوك حتى يهاجم العدو على غره، وإذا سلك المرء طريقا غير مسلوك يخشى عليه من الضياء. وأناس معروفون يعرفون الاتجاهات والطرق بالنجوم وبالشمس وغير ذلك فلا يتيهون، بخلاف من لا يعرف الطريق إذا حاد عن الطريق المسلوك قد يتيه. وكان عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكمن نهارا ويسير ليلا لمصالح عدة، منها التعمية على العيون، لأنه إذا كان نازل في النهار ما يعلم عنه كثير، وفي الليل يسير يمشي. ثم إن الليل قد يكون أنشط للمسير وأبعد عن الحرارة والمؤثرات الجو، فيسير ليلا ويكمن نهارا صلى الله عليه وسلم.
9: خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحدا. ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حسن ودومة بالضم، وهو بهم معروف من شارف الشام، بينها وبين دمشق 5 ليالي، وبعدها من المدينة 15 ليلة. بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطتهم من كل جانب. فقد سكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود وبقية الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق، واستكانت البدو والأعراب وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين.
6: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: يؤمنون بآيات قرآنية كقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ويقولون إنه يخطئ وليس هناك ما يسمى بخلاف الأولى، ويستدلون بحادث تأبير النخل وزواجه عليه الصلاة والسلام من اليهودية التي تعوذت منه، وما ورد في سورة التحريم وحديث إنما أنا بشر مثلكم أصيب وأخطئ، فإن حدثتكم عن الله فخذوا عني وإن حدثتكم عن نفسي فلا تأخذوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن ذلك.
1: الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بإجماع أهل العلم، ويخطئ أيضا صلوات الله وسلامه عليه ليشرع، يجعله الله جل وعلا يخطئ ليشرع نتيجة هذا الخطأ، يبين التشريع. وأما الحديث الذي في آخر السؤال ما حدثتكم عن الله فخذوا ما حدثتكم عن نفسي، فهذا حديث باطل لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما صلوات الله وسلامه عليه قال نحو من هذه المقالة عندما جاء إلى المدينة وهم يؤبرون النخل، والمدينة بلد نخل ومكة ليست بلد نخل، وهذه من الأمور الاعتيادية وليست من الأمور العبادية، قال ما أظنه يضر لو لم تفعلوا، فلما لم يفعلوا شاص النخل، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني فما حدثتكم عن التبليغ تبليغ عن الله فخذوا، وأما في أمور الدنيا فأنتم أدرى بأمور دنياكم، يعني أن أهل كل بلد أعلم بعادات وحالات زروعهم وأوقاتها ممن ليس من أهلها. وأما أنه يخطئ فكما ذكرت، وقصة التحريم ما حصل منه من أعظم النعم على هذه الأمة وشريعتها، لأنه شرع لنا تحلة أيماننا. وأما ما يتعلق باليهودية فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يهودية وتركها لما استعاذت، وإنما هذه امرأة من العرب خدعت وقيل لها إن أردته أن تزدادي عنده غلطة فقولي أعوذ بالله منك، خدعها من أراد ألا تستمر عندها، وهو عليه الصلاة والسلام من استعاذ منه بالله أعاذه، فلما استعاذت منه قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يهودية، وليس في ذلك في كونه يخطئ كما في قصة بدر نزل في غير منزل فقال له الحباب بن المنذر أهذا منزل أنزلكه الله أم الحرب والمكيدة، قال بل الحرب والمكيدة، قال ليس هذا بمنزل، فهو عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه فيما ليس مصدر وحي، وأما في حال الوحي فهو لا يلتفت إليهم لأن الوحي يغني عن ذلك، والله جل وعلا أخبر عنه بأنه ما ينطق عن الهوى، ولذلك لما قال له عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص وهو معروف أنه من الكتبة الذين يكتبون كلام الرسول، لامه بعض الناس وقال أن محمدا بشر وأنت تكتب ما قال، فقال له هكذا قيل يا رسول الله لي أو كلمة النحو، قال أكتب فوالله ما يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للسائل في الحقيقة أن يعرف قدر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتجنب إثارة مثل هذه الأسئلة التي من شأنها ألا تورث خيرا للسائل ولا لغيره. فجنب الرسول عليه الصلاة والسلام حقيق بكل تكريم وتقدير وتبجيل، وهو لا ينطق عن الهوى، وهو المبلغ عن الله رسالاته، وهو المبين لمعاني كتاب الله ومقاصد آياته، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقر على خطأ، وإنما يحصل منه صلوات الله وسلامه عليه عملا، يعني قولا كما في قصة بدر وأخذه الفداء عن الأسرى، عاتبه الله جل وعلا وبين الحكم، فكل عمل يحصل منه صلى الله عليه وسلم باجتهاد لا يقر من السماء إنما عمله إياه لحكمة أرادها اللطيف الخبير جل وعلا، ليشرع للناس وليبين لهم أن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا يعاتبه ربه جل وعلا وهو أكرم الخلق عليه. قبس ثمين.
2: من كلام العلماء.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. قرنها الله مع الصلاة والزكاة في أكثر من 8 آية في القرآن. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأثنى على المحافظين عليها فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون فردوسهم فيها خالدون. وأثنى عليهم فقال: والذين على صلاتهم دائمون. فيا أخي، هذه الصلوات الخمس باليوم والليلة هي وجبة روحية خيرة تمد القلب لقوة الإيمان وقوة الثبات على الحق. هذه الصلوات الخمس هي البرهان على الإيمان وضده. يقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: من حفظها وحافظ عليها كاده نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف. كل هؤلاء حشر معه في النار، لأنه العقاب من شغله عنها ملكه حشر مع فرعون، ومن شغلها عن تجارته حشر مع أبي بن خلف، ومن شغله وزاره حشر مع أبي بن خلف، وهكذا من شغله عن دينه ثرواته كان مثل قارون. فيا أخي المسلم، هذه الصلوات لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يداوم عليها إلا مؤمن. إنها البرهان الصادق على وجود الإيمان في القلب، ولهذا جعلها الله في اليوم 5 مرات تقوية في قلوبنا وتقوية صلتنا بربنا وإنابتنا إليه. فيها الركوع والسجود والدعاء والثناء على الله وقراءة الفاتحة إلى غير ذلك. هذه الصلوات لا أظن يتركها مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من تركها جحودا لها وإنكارا لها فهذا كافر مرتد عن الإسلام بإجماع الأمة. لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث أهله من المسلمين منه ولا يرث منهم. ومن تركها تساهلا مع إقراره بوجوبها فإنه معرض الناس لخطر عظيم وشر كبير. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال على النار: إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لكم مصلين. فيا إخواني، ترك الصلاة تعمدا كسلا فإن هذا ظلم عظيم للإنسان، وكونه يلقى الله مضيعا لهذه الصلوات يخشى عليه من عذاب الأليم. فلنتق الله في أنفسنا ولنحافظ على الصلوات، ولنعلم أنها من واجبات الإسلام وأنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام، وأن من لم يحافظ عليها لم يقبل صيامه ولا زكاته ولا حجه، بل وفي ضلال عظيم وعرض نفسه لعذاب الله ومقته. نسأل الله السلامة والعافية.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
3: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين.
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم،
5: الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
9: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
10: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
11: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
12: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى،
13: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: سؤاله الآخر يقول: هل في زيارة قبور الصالحين أو هل أن زيارة قبور الصالحين تثلم التوحيد الإلهي إن لم يجعل الزائر المقبورين أربابا دون الله؟ وهل من فرق بين الألوهية والربوبية؟
3: زيارة قبور الصالحين وغيرها من قبور المسلمين تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يزورهم الإنسان للاتعاظ وتذكر الآخرة والدعاء لهم، يعني يسأل الله لهم أن يغفر لهم ويرحمهم، فهذه جائزة وشرعية أيضا مطلوبة من العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولإرشاده صلى الله عليه وسلم من زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، والدعاء معروف ومشهور.
2: لا.
3: وأما القسم الثاني فهي الزيارة البدعية أو الشركية، وهي أن يزور الإنسان قبور الصالحين والمسلمين لأجل أن يدعوهم ويستغيث بهم في قضاء الحوائج وحصول المنافع، فهذا حرام ولا يجوز، بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أو يزورهم لأجل أن يدعو عند قبورهم، يدعو الله عند قبورهم اعتقادا منه أن الدعاء عند القبور أفضل من دعاء الله تبارك وتعالى في مكان آخر، فهذا أيضا من البدع.
2: لا.
3: فإنه لا خصوصية للقبور في إجابة دعاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإذا زار قبور الصالحين على الوجه الأول المذكور في القسم الأول فهذا لا بأس به ولا حرج. وأما سؤاله،
2: نعم، نقول الفرق بين توحيد الألوهية
3: بين الألوهية والربوبية.
2: نعم.
3: فالفرق بينهما أن الألوهية هي العبادة، فتوحيد الألوهية معناه توحيد الله تعالى بعبادتك، أي أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، وهي الخلق والتدبير الكون والشرعي، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ويتضح ذلك بالمثال، فالرجل الذي يؤمن بالله ربا ومدبرا خالقا متصرفا كما يشاء، ولكنه يسجد لصنم، هذا مقر بالربوبية لكنه كافر بالألوهية.
2: لا.
3: والإنسان الذي لا يعبد غير الله ولكنه يعتقد أن هناك خالقا مع الله أو معينا له، فإن هذا مشرك بالربوبية كافر بها، وإن كان في العبودية مقرا لكن هذا أيضا لا ينفع الإقرار به، كما أن من أشرك في الألوهية لا ينفع الإقرار في الربوبية، إذ لا بد من التوحيدين جميعا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
2: نعم.
3: وإنما ذكرنا ذلك لمجرد بيان الفرق.
2: نعم.
3: وإلا فالحكم واحد، فمن أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن أقر بالربوبية، ومن أشرك بالله في الربوبية فهو مشرك وإن أقر بالألوهية وأخلص. نعم.
1: فاعلم أنه

0: خيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والآيات في الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. بعث أي أرسل بجزيتها أي بجزية أهلها، وكان غالبهم مجوسا، فوافوا اجتمعوا وحضروا صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرضوا له أي قصدوا له يشعرونه بحاجتهم، أملوا أي بشرهم بحصول مقصودهم، تبسط أي توسع، فتنافسوها من المنافسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، فتهلككم أي فتذهب بدينكم. من فوائد الحديث تحذير من فتحت عليه زهرة الحياة الدنيا من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا ينبغي أن يطمئن إلى زخرفها. التنافس في الدنيا يجر الإنسان إلى فساد الدنيا والدين، لأن المال مرغوب فيه، فترتاح النفس لطلبه فتتمتع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. جواز مصالحة أهل الكتاب على الجزية، والمجوس يسن فيهم سنة أهل الكتاب. ينبغي على العامل أن يأتي بالمال جميعه إلى إمام المسلمين ليصرفه كما أمر الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. من فوائد الحديث التعلق بالدنيا يفسد الدين ويشغل عن الآخرة. شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على نجاتهم ورحمته بهم. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أمته وما سيفتح عليهم من زينة الحياة الدنيا وفتنتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. من فوائد الحديث العاقل لا يفرح بما يسره في الدنيا لانقضائها. اهتمام المؤمن بما عند الله، لأنه هو الباقي الذي لا ينقل نعيمه ولا يموت أهله. الدنيا دار عبور للآخرة. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. أنعم أهل الدنيا أي أكثرهم تنعما ورفاهية، يصبغ أي يغمس، بؤسا أي فقرا وشدة. من فوائد الحديث: الدنيا بنعيمها وبؤسها زائلة فانية. أهل النعيم في الدنيا من غير المؤمنين هم أهل الشقاء في الآخرة. إنعام الله تعالى على أهل الفساد في الدنيا ليس دليل محبة، إنما هو استدراج وتعجيل لهم بالطيبات، حتى إذا لاقوا الله عز وجل لم يكن لهم في الآخرة نصيب إلا العذاب. نعيم الجنة ينسي أهل الإيمان والصبر واليقين شقاء الدنيا وبؤسها. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. اليم البحر، بما يرجع أي بأي شيء يرجع. من فوائد الحديث: الدنيا لا تخدع عاقلا، وإنما تغر من كان جاهلا، فمتاعها في الآخرة قليل. جواز ضرب الأمثال الحسية للوقوف على المعنى المجرد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتي أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن. الجدي الذكر من أولاد المعز، والأنثى عناق. كان عيبا أي كان معيبا. أهون على الله أي أذل وأحقر. من فوائد الحديث: ينبغي على أهل العلم والدعاء تذكير الناس بحقارة الدنيا، وحثهم على الزهد فيها، وتحذيرهم من الركون إليها. لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الدنيا وما فيها أذل وأحقر عند الله من هذا الجدي الميت عند الناس. ضرب الأمثال للناس بما يعقلونه يقرب المراد، ويوضح القصد، ويؤكد الفهم، ويوقفهم على حقائق الأشياء.
3: رياض الصالحين. رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: نقول يا أخي: من أن اللعن والسب انتشر عند بعض أفراد المجتمع، انتشر عندهم اللعن والسب، فترى الرجل أحيانا يلعن نفسه، يلعن زوجته، يلعن ابنه، يلعن بنته، يلعن أباه، يلعن مجتمعه، يلعن سيارته. استهتار بهذا اللفظ، استهتار وعدم حياء وقلة التزام. يا أخي تأمل، ما حقيقة اللعن؟ حقيقة اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا قلت لعنك الله، فمعناه أنك دعوت عليه بأن يبعده الله ويطرده من رحمته، كما فعل بإبليس وغيره. يا أخي اللعن قذر وسوء تصرف وقلة حياء، فاتق الله واعلم أنك بهذا اللعن قد نقصت من إيمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالسباب ولا بالفاحش البذيء. ليس اللعانون بصدق.

0: مكروه. يا أخي عندما تقع في مشكل فحاول تهذيب لسانك وقل الحق وقل القول المعروف واسمع الله يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. من لم يستطع مسك لسانه وتهذيب لسانه إنه عاجز بلا شك. القادر من يستطيع التحكم بلسانه فلا يقول قولا إلا ويراجع عقله وفكره، هل هذا القول سليم موافق للشرع أم قول سيء وما نتائجه وما عواقبه. ألا تعلم أنك إذا لعنت شيئا تصعد تلك اللعنة السماء فتغلق دونها أبواب السماء، تهبط الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، تأخذ يمينا وشمالا فتعود على من لعن، فإن كان على الله وإلا رجعت على اللاعن نفسه، فكأن اللاعن لعن نفسه والعياذ بالله. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن دابة تركبها فقال لأصحاب الدابة فإنها ملعونة. قال الصحابة رأيناها في المدينة لا يعرض لها أحد، لأن هذه الدابة ملعونة، اللعنة أثرت عليها فلا ينبغي أن يركبها أحد لأنها رميت باللعن، نسأل الله السلامة والعافية. فأن البعض سهل به يلقى صديقه فيسلم عليه ويحييه ضاحكا مستبشرا ويلعن أباه أو أمه، أو يرميه بالفاحشة فيقول يا زاني يا فاجر ويا ملعون وإلى آخر ذلك. يا أخي هذه ألفاظ وقحة. يروى في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان تحيتهم السباب، أي أن بعضهم يحيي بعضا بالسب واللعن، بينما الإسلام يرشدنا إلى أن نتبادل تحية السلام بيننا، السلام عليكم ورحمة الله، ويجيبنا وعليكم السلام ورحمة الله، دعاء وثناء لا لعان وسباب. في هذه الألفاظ يجب على المسلم بعد عنها والتخلي عنها، وألا يعود نفسه على هذا، لا يعود نفسه لسانه على اللعن والسب فإنه لا خير فيه. وإن غضبت فتماسك عند غضبك، وإياك أن يسوق الغضب إلى أن تخرج من لسانك ألفاظا تندم عليها بعد حين وتتمنى أنك لم تقلها، ولكن لا ينفعك الندم. إذا كان الأب لعانا والأم لعانة فإن معناه أن البيت سينقلب أهل لعانين، وستنعكس تلك الصورة على الأبناء والبنات في الصغر، فينشؤون يرددون هذه اللعنة ويقولونها وينطقون بها. فاحذر أخي المسلم أن يسمع منك أولادك من بنين وبنات ألفاظا وقحة للعن ولا غيره من الألفاظ الوحشة الوقحة التي لا خير فيها. خاطب أولادك بأسمائهم، خاطب بألقابهم، إن كان لقب طيب، النفوس الطيبة الزكية يترفعون عن هذه الأخلاق ويبتعدون عنها لعلمهم بفسادها وضررها الحاضر والمستقبل.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: مشكات المصابيح.
1: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
4: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
1: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: مشكات المصابيح.

0: نحوه.
1: نعم نعم. هذا حديث فيما يتعلق بصلاة الجماعة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم يعني سيطر عليهم وتغلب عليهم فأضلهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. ففي هذا دليل على وجوب القرية، على وجوب الجماعة في القليل والكثير، وفي القرى وفي البدو، وكذلك في السفر وفي الحضر. ومن ظن أن المسافر لا تجب عليه الجماعة فقد أخطأ. الجماعة واجبة على كل إنسان إذا كان من الرجال البالغين. ومنها أن الإنسان إذا سمع النداء ولم يجب بلا عذر من مرض أو خوف فإن صلاته لا تقبل والعياذ بالله. كما أن الرجل لو صلى محدثا فإن صلاته لا تقبل. وهذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر فإنها لا تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة. وأما إذا كان لعذر كمرض أو خوف أو ريح شديدة باردة أو ما أشبه ذلك فهذا معذور. ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم تخلف عنها لعذر فإن الله يكتب له أجر الجماعة كأنما صلاها مع الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحمد لله. وهذا يحث المرء على فعل الخير ما دام في حال الصحة والنشاط، فإذا مرض أو ضعف كتب له ما كان يعمل في الصحة ولله الحمد. وفي هذه الأحاديث أن الرجل إذا أم قوما ودعا وخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، وهذا في الدعاء الذي يؤمن عليه الجماعة. أما الدعاء الخاص كالدعاء بين السجدتين وفي التشهد وفي السجود فهذا لا بأس أن يخص الإنسان نفسه به، لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه الجماعة لا يجوز أن يخص نفسه. مثال ذلك في القنوت، قنوت الوتر في قيام رمضان مثلا، الإنسان إذا كان منفردا يقول في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. هذا خاص أو عام؟ خاص. لكن إذا كان يصلي بالناس لا يجوز أن يقول اللهم اهدني في من هديت، لأن الدعاء مشترك ولهذا يؤمن الناس عليه. فيقول إذا كان يصلي بالناس يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. انظر حكمة الله عز وجل وهو العليم الحكيم جل وعلا. في سورة الفاتحة أنزل الله السورة وفيها دعاء وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم، والإنسان يقرأ الحمد السورة منفردا وخاليا ومع الناس، ومع هذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا الذي يقرأ الفاتحة سوف يكون للناس إماما. لو كانت الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ثم قرأها الإمام في الجماعة لكان في ذلك تخصيص لنفسه دونهم. لكن من حكمة أحكم الحاكمين وعلم أعلم العالمين عز وجل كانت الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك الإنسان الذي ينظر إلى قعر البيت يعني داخل البيت فقد خانه، ولهذا قال بعض العلماء إذا دققت الباب على شخص لا تقف مقابل الباب، لأنه ربما يفتح الباب لك امرأة، لكن قف عن يمين الباب أو عن يسار الباب لئلا تنظر من الداخل. وإذا نظر الإنسان من الداخل والباب مغلق جاز لصاحب البيت أن يأخذ رمحا طرفه دقيق ثم يضرب عينه فيفضخ. فهمتم؟ يعني لكن تختل الرجل الذي ينظر مع شق الباب، تختل وتجيب لك مثلا حديدة طرفها دقيق أو مسمار أو ما أشبه ذلك وتفقع عينه حتى تنفجر. طيب ليش ما أقول يا فلان اتق الله لا تطلع علينا؟ يقول لا تقول هكذا، ما هو لازم، ولكن على طول افقع عينه. وإذا فقع عينه هل يضمنها؟ لا يضمنها لا بدية ولا بقصاص. قال بعض العلماء هذا من باب دفع الصائل، ولكنهم أخطأوا في هذا القول، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان ينبه أولا، فإذا استمر حينئذ نفقع عينه، فهو ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي، عقوبة المعتدي، فلذلك لا نحذره على طول. وهل مثل ذلك إذا استمع بأذنه؟ يعني لو رأينا إنسانا وضع أذنه على شق الباب يسمع الذين داخل، هل للإنسان أن يأخذ شيئا يخرج أذنه؟ الجواب لا، والفرق ظاهر، لأن الذي يرى بعينه يرى من عورة البيت ما لا يراه السامع. ثم يقال أهل البيت هم الذين فرطوا، ليش يجلسون عند الباب ويتحدثون؟ لماذا لم يدخلوا إلى البيت أو يخفوا أصواتهم؟ لكن مشكلة الرؤية غير. ولذلك لا يجوز لإنسان رأى شخصا يستمع إليه من بابه أن يخج أذنه، بل ينذره. أما العين فنعم، يفقع العين ولا يبالي ولا شيء عليه، وهذا من حكمة الله عز وجل لأجل أن ينقطع دابر القوم المعتدين. إذا علم الإنسان أنه إذا رأى على طول فقعت عينه فإنه يحذر ويبتعد عن هذا. والله موفق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأثر العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أثر عظيم يقول إن تكاد تقول إنه خرج من مشكاة النبوة، أي أنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم بيّن فيه رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى. سنن يعني طرق الهدى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. بالهدى يعني العلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. فشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها علم نافع وعمل صالح. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين. قال: وشرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى، أي من طرق الهدى. فالصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الصلاة نور في القلب، نور في الوجه، نور في القبر، نور في الحشر. أعظم الأعمال بركة هي الصلاة. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى مسجد من مساجد الله عز وجل يريد بذلك وجه الله، لا يريد عرضا من الدنيا، إنما يريد أن يصلي، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة يعني في الجنة، وحط عنه بها سيئة. من يحسن خطواته إلى المسجد؟ من يحسن خطواته إلى المسجد؟ لا أحد، ومع ذلك يحصيها الله عز وجل، يكتب لك بكل خطوة واحدة حسنة، ويرفع لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة. قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصلي وما يتخلف عن الصلاة يعني في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وأما القادر فلا يمكن أن يتخلف. كل الصحابة يأتون، المؤمنون لا يتخلفون، بل حتى المرضى يقول إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني أنه بين رجلين يحملانه ويخطو خطوة خطوة حتى يقام في الصف فيصلي. أين نحن من هؤلاء؟ تجد واحد منا نائما على فراشه مرتبطا بحياته والناس يصلون ولا هم. ولقد أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر علينا في الحديث السابق: لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لا يجد شيء زهيد من الدنيا يشهد العشاء. وحال كثير من الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، حالهم على هذا. الدنيا يسعون إليها بأرجلهم وأيديهم وألسنتهم وعقولهم، ويسهرون لها الليالي، والصلوات الخمس ثقيلة عليه مع الجماعة. نسأل الله الهداية. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي حال الصحابة، أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فكن أخي عبد الله، كن مثل هؤلاء، واعلم أنك إذا حافظت على الجماعة زادك الله رغبة في الخير وحبا للطاعة، ونور قلبك ونور قبرك ونور حشرك وحشرك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنك إذا ضيعت الصلاة كنت لما سواها أضيع. ولهذا أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن كان ضيعها فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. عليك بالجماعة تغنم وتسلم ويستنير قلبك وتلقى ربك وهو راض عنك. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير.
1: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
3: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: إذا نسي المصلي هل سجد مرة واحدة أم سجد مرتين؟ فماذا يفعل؟ وكذلك إذا نسي هل ركع ركعة أم لا؟ فماذا يفعل أثابكم الله؟
7: أخشى أن يكون هذا السائل ممن أصيب بالوسوسة. إن كان مصاباً بالوسوسة فينبغي أن لا يلتفت إلى هذه الخواطر، لأنه إن التفت إليها أفسدت عليه عبادته. أما إذا كانت تعرض للمرء مثل هذه الحوادث فهذا سهو يبني على اليقين. إذا عرض له عارض نادر هل سجد مرة أو مرتين فليبني على اليقين يعتبرها مرة. إذا أراد أن يجلس للتشهد الأول شك هل صلى ركعة أم ركعتين، يبني على أنها ركعة واحدة ويأتي بأخرى ويتشهد، وقبل السلام يسجد للسهو. أما من ابتلي بكل صلاة لا يدري أقرأ الفاتحة أم لا، لا يدري أركع أم لا، لا يدري أسجد مرة أو مرتين ونحو ذلك، فليستعن بالله جل وعلا وليركب مطية العزم، وليحرص على عدم الالتفات إلى هذه الخواطر، لأنها إرباك للعبد وإفساد لعبادته، وبالتالي تنفره هذه الأمور من هذه العبادة. فنسأل الله أن يشفي الجميع من كل داء.
2: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
8: رأيت في بلد ما في الهند بالذات في حيدر أباد رأيت قبرا على هذه الحافة يقابله وثن للهنادك متقابلان تماما. هذا الوثن يمر به الوثنيون يقول هكذا يضرب السلام شو. أما القبر فبنيت عليه قبة وعليه تابوت مجلل بالحرير، والبخور يتصاعد يمثل أفخر أنواع البخور للعود الغالي، والناس عاكفون خاشعون حول هذا القبر. قلنا هؤلاء ماذا يقول للوثنيين؟ إلى ماذا سيدعون؟ ما هو الإسلام الذي يدعون إليه؟ والله أنتم تعبدون الأوثان أكثر منا. إذا قالوا الوثنيين تعال يا الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنتم وثنيون غارقون في الوثنية أكثر منا. وشيء كثير كثير، ودعوات تقوم لا تحرك أي ساكن من هذا الوباء. ونحن إذا استعرض القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء أول ما تتجه إلى محاربة هذا اللون من الشرك بالله قبل حتى الإلحاد، قبل الإلحاد وقبل غيره من الانحرافات، أول ما يبدأون به من الإصلاحات في عقائد الناس وفي دين الناس وفي حياة الناس ومحاربة هذا الشرك الذي يعيش عليه كثير المسلمين، والدعوات تقوم هنا وهناك، وتقوم الأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية، لا تمس هذا الشرك وهذا الضلال وهذه الخرافات لا تمسها من قريب ولا من بعيد. كانوا في السابق يجمعوا الناس لنطلب الاستعمار، راح الاستعمار، استعمار العسكري راح، إلى الآن يضربون للناس على هذا الوتر، والناس أغبياء في غاية الغباء وفي غاية البلاء. حتى لو جاءوا إلى بلاد التوحيد يقول لهم نحارب الاستعمار، بلاد ما فيها استعمار ولا فيها شيء، وأهل على التوحيد يخربون عقائدهم ويفسدونها باسم محاربة الاستعمار، والناس ما يدركون هذه الألاعيب وهذه الحيل، وتنطلي عليهم هذه الحيل فيكيه كثير من شبابنا ويصبح مستخفا بعقائد التوحيد وبدعوة التوحيد وبالدعوة إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة الناجية، يستخف بهذا. هذه دعوة مسكينة، بس شرك بدعة، شرك بدعة. اي والله الأنبياء كلهم جاءوا يكون شرك بدعة. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الضلالات على المنهج السلبي، ونريد لهؤلاء أحلاس القبور أن يرفعوا راية التوحيد ويخرجوا من هذه الدوامة. وتجد كثير من الدعوات تقاومة، ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك المجال فسيحا لتنقذ هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول الله بالهلاك، ليتهم يشتغلون بالاستعمار الخيالي ويفعلوا ما يريدون ويتركون المجال مفتوحا أمام من يريد هداية هذه الأمة إلى التوحيد وإلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين.
4: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
9: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن تشريع المناسك ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو عام لكل شريعات سبقت. ولذلك قال: ولكل أمة من الأمم السابقة جعلنا منسكا، أي محل عبادة أو معبدا جعلنا لهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، مثل ما تفعلون أنتم سبقكم من جاء قبلكم من الأمم، فإنهم كانوا يهدون وينحرون هديهم وبدنهم. قال: من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد، إلهكم واحد أولا وآخرا، هو المعبود الواحد الأحد، إله واحد، فله أسلموا، أي استسلموا لله سبحانه وتعالى، وانقادوا واخضعوا له، وبشر المهبتين، وبشر المهبتين المطيعين المخلصين. ثم فسرهم من هم المهبتون، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه صفة المهبتين. المهبت هو الذي إذا ذكر الله وجلت قلبه، خاف، هاب هيبة من الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر وعيد الله يرتجف قلبه يخوفا منه. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، وإذا أصابهم شيء من النكبات صبروا لله واحتسبوا لله سبحانه وتعالى. والمقيم الصلاة ويقيمون الصلاة وأدونها بأدابها وسننها وخشوعها وركوعها إلى آخره، ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك أيضا لهم الإنفاق من بعض ما رزقهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى المخبتين. المخبتون هم الذين يتصفون بهذه الصفات الجليلة: أولا خوف قلوبهم من الله، وثانيا الصبر على ما أصابهم، وثالثا إقامة الصلاة على ما يجب لها وما يجب فيها، قال وثالث ورابعا مما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هم المهبطون الذين يستحقون المدح وحسن الثناء عليهم. نعم.
1: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني، قطوف دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: قبل عام تقريبا عقدت النية على الزواج، وأوكلت لوالدتي أطال الله عمرها على طاعته بالبحث والتحري عن زوجة المستقبل ذات الدين والخلق. تقدمت إلى أكثر من 5 عوائل شهد لهم بالاستقامة وحسن الخلق، وبمجرد أن أذكر بعض شروطي لولي أمر الفتاة أفاجأ بالرفض. شروطي: أن يكون المهر 25,000، أن تكون حفلة الزواج مختصرة جدا وأن لا يتكلف فيها، أن يختصر في شراء الملابس للزوجة، وأن لا يكون فستان الفرح إلا من متوسط السعر. فوجئت يا فضيلة الشيخ أن 5 عوائل ممن ذكرت لكم رفضت طلبي، مما يدل على المباهات وضر رغبة في حفلة زواج وشراء ملابس وفستان فرح يصل أحياناً إلى أكثر من 50,000. أما الآن فقد وفقني الله بالزواج من زوجتي هذه بمهر قليل وشروط أمليتها أنا، وذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أقلهن مؤونة أعظمهن بركة، وقد حلت البركة ولله الحمد. لعلكم تتفضلون بإسداء النصيحة لمثل هذه العوائل.
5: لا شك أن غلاء المهور والتباهي في الحفلات وتوليد حفلات قبل حفلة الزواج، خطوبة ثم مقابلة ثم بعد الزواج حفلة نساء وحفلة رجال ثم حفلة زيارة ثم عزومة، كل هذه مشاكل ومثبطات عن تحقيق الزواج الميسر. وما دمت أن الله يسر لك ما ذكرت، فأرجو أن يكون ما تيسر لك مذكرا أولياء البنات ومذكرا الخطاب أيضا للتعاون على البر والتقوى. كثيرا ما تكون المشاكل بعد الزواج منبعثة عن ارتفاع المهور، قد يطيب خاطر الرجل ويشعر بالانصراف عن الزوجة لم تملأ عينه، إما بعدم الجمال الذي يتطلع إليه أو للتعامل الذي لم يرضه منها أو غير ذلك. فإذا ذكر المهر الذي بذل قال لا أشقيها وأوذيها حتى تفتدي، ثم يكون عناء وشقاء وعداء ومسومات. بدون شك الله لم يحرم المهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهوره ومهور أصحابه مهورا معتدلة ليس فيها إسراف، ولا يقاس الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أحد لو جاز أن يزوج النبي بدون مهر لزوجوه صلوات الله وسلامه عليه. إنما الناس في أوضاعهم، ينبغي لأبي البنت والبنات أن يجعل تيسر خاطب عاقل متمسك بدينه غنيمة لابنته، ومثل ذلك ينبغي للخاطب أن يحرص على أن تكون الزوجة غنيمة، وهي التي تكون متمسكة بدينها تؤمن على نفسها وعلى ناشئتها. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله المستعان.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول هل يجوز أن يتحدث شاب مع فتاة من دول أوروبية وذلك عبر الإنترنت عن طريق
7: لا من دول أوروبية ولا من دول غير؟ لا يجوز المحادثة مع المرأة الأجنبية، وهذا من أبواب الشر، هذا من أبواب الشر ومن أبواب الفساد، سواء بالهاتف النقال أو من خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنت. والآن فيه مجالس يسمونها في الانترنت مجالس الدردشة، يسمونها مجالس الدردشة، ويدخل يعني ماذا نقول، يدخل هذه المواقع وهذه الأماكن ويتحدث مع النساء ويتحدثن معه، وبحكم أنه لا يعرفها ولا تعرفه كل منهما يسف في الحديث ويقع في إلى أن تتورط كثير من النساء في علاقات وأمور ومصائب كثيرة جدا بليت بها كثير من النساء من خلال هذه المواقع. فهذه المحادثة محرمة ولا تجوز، ومن أسباب ووسائل الشر والفساد.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول

0: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم لبس الأحذية والجزم التي تأتي من دول الكفر ولا نعلم من أي جلد صنعت؟
3: يعني إذا كان المعروف أنهم يعني أن هذا الذي يستعملونه إنما هو من جلود الإبل أو البقر يعني أو الغنم فهذا أمره واضح، وأما إذا كان أنه عرف أنهم يعني يصنعون هذا وأن هذا مصنوع من جلود ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يستعمل.
2: يقول ذكرتم حفظكم الله أن الأولى عدم استعمال السكين إلا عند الحاجة، فما هي العلة؟
3: العلة في هذا أن الإنسان يعني السكين يعني استعمالها للحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل بيده وما كان يستعمل السكين، لكنه يحتاج إلى ذلك، فإذا استعمال اليد يعني والأكل باليد بدون أن يكون سكين، لأن يعني السكين قد يحصل منها مضرة بأن يحصل تقع على أحد فتجرحه أو ينجرح أحد بسببها، لكن إذا احتاج الناس إليها استعملوها، كأن يكون لحم حار وإذا أدخلت الأصابع فيه احترقت من شدة الحرارة، فإذا قطعت وصارت قطعا فصاروا يأخذون من هذه القطع التي استعملت لتقطيعها بالسكين، هناك أمر يدعو إليه، أما إذا ما كان هناك أمر يدعو إليه إيش الحاجة؟
2: يقول في سؤال الثاني، إذا كان الإنسان يجد مشقة في مدافعة الريح حال الصلاة ولو توضأ ورجع لعاد له ذلك، فماذا يصنع؟
3: والله إذا كان أنه يعني به سلس الريح فهذا مثل سلس البول، يعني الذي يكون معه الريح وتخرج منه ويعني لا يستطيع إمساكها، هذا مثل الذي يخرج منه البول ولا يستطيع إمساكه، فإنه يعني يتوضأ لدخول الوقت ويصلي ولا يضره ما يحصل بعد ذلك ولو خرجت الريح.
2: يقول هل الدباغ يطهر الشحم أم هو مختص بالجلد؟ لا، وقد جاء بالحديث الودك.
3: الدباغ إنما هو للجلد، وإنما الودك ذكر أنه يوضع في الجلد، المقصود من الودك أنه موضوع في الجلد، ليس معنى ذلك أنه يدبغ الودك، يعني إذا دبغ الودك خرب.
2: يقول ما حكم الملابس التي فيها أو عليها فروة الثعلب أو الدب؟
3: لا تستعمل، مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال جلود السباع وعن الجلوس لباس جلود السباع والجلوس عليها.
2: ما حكم بيع جلود الكلاب والخنازير؟
3: يعني هي مثل الكلاب والخنازير، يعني جلود الخنازير والكلاب مثل الكلاب والخنازير، يعني لا تباع.
2: ذكر مسلم في كتابه التمييز أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقال عنه لا نعلم له سماعا من جده ولا أنه لقيه،
3: يعني معلوم أن هذا يعني جاء من طرق متعددة، يعني فإذا كان أنه يعني فيه أنه لم يحصل له سماع وأنه لقي فالمعول ليس عليه، لأن حديث كثيرة كلها جاءت بهذا المعنى، فهذا طريق يعني من طريق الاستشهاد والمتابعة.
2: ما صحة القول بأن أحاديث الوضوء مما مست النار، المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي؟
3: لا، هو الوضوء الشرعي، لأن الأصل إذا أطلق الوضوء وأنه يتوضأ وصلى ولم يتوضأ يعني الوضوء الشرعي.
2: وهذا يقول لماذا لا نقول بأن الوضوء من مسة النار مستحب وأننا لا نقول بالنسخ، وذلك لأجل أن نعمل بكل الأدلة؟
3: معلوم أنه إذا كان في ناسخ ومنسوخ فالمنسوخ ذهب حكمه، وحل محله الناسخ. ولهذا قال كان آخر الأمرين رسول ترك الوضوء ما سنق، يعني معناه أن عدم الوضوء هو الذي الحكم المستقر لأنه آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عنه أنه كان يتوضأ وجاء عنه أنه لا يتوضأ، وعدم الوضوء أو ترك الوضوء هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح في حصول الأول وأنه يعني نسخ وأن الأخير ناسخ.
2: يقول إذا لم نعلم أن الكتابية سمى الله على ذبيحته فهل يجوز أن
3: نعم توكل؟ إذا لم يعلم أنه ذبح ذكر غير اسم الله فأنه توكل ذبيحته.
2: لا نعلم لا هذا ولا هذا.
3: لا إذا لم نعلم أنه لأنها يعني لم يذكر اسم غير الله وإنما الذي جهلنا هل سمى أو ما سمى فإننا نأكل ذبيحته، وإنما الذي لا نأكل إذا علمنا أنه ذكر غير الله أو اسم غير الله، لأن الذي يعني كان يأتيهم ويأكلون ما يقول هل يعني ذكروا اسم الله أو ما ذكر اسم الله، ما. لكن إن عرف ذكر غير اسم الله فإنه لا يأكل.
2: في صلاة العشاء قبل ليلتين
3: نعم.
2: بعض المأمومين سجدوا ظنوا أن الإمام سجد عندما قرأ سورة النحل
3: نعم.
2: فسجدوا ظنوا أنها سجدة تلاوة
3: نعم.
2: والإمام كان راكع، فلما سمعوا سمع الله الحمدة نهضوا.
3: وماذا فعلوا؟
2: بعض الناس ركع في أول
3: إذا كانوا نهضوا وركعوا ورفعوا ثم لحقوه في السجود ليس عليهم شيء، وأما إذا كانوا ما حصل منهم ركوع وإنما يعني ما حصل منهم ركوع معنى ذلك أنها فاتت عليهم الركعة فهم يعني يقضونها بعد سلام الإمام، وإن كان أنهم قاموا وركعوا ورفعوا ولحقوا وتابعوا الإمام فهذا ليس عليهم شيء.
2: بعضهم أحسن الله إليك أول الأمر ركع، لما حس أن الإمام أطال ظن أنه سجد فنزل من ركوعه إلى السجود.
3: والله ما دام أنه يعني ما كان حصل منه يعني الإعراض عن الركوع وأنه فهم أن القضية قضية السجود معناه أنه ما حصل منه الركوع.
2: يقول رجل تزوج بامرأة لم يجامعها ولكن فقط حصل له خلوة معها ومباشرة ثم طلقها 3 تطليقات في مجلس فما حكمه؟
3: هي معلمة بعد الخلاء بها وإن لم يجامعها فإن هذا دخول ويعتبر يعني خلوة وإن لم يحصل منه جماع، وإنما الذي يكون يعني دون أن يعني يخلو بها هذا هو الذي يعني يعتبر ليس عليها عدة، وأما هذه تكون من جنس من جامعها يصير لها يعني المهر هذا الطلاق 3 إذا كان بائن يعني معناه أنه لا تحله إلا بعد زوج، وإذا كان أنه يعني يعتبر أنها بلفظ واحد على القول بأن لفظ 3 واحدة فإن هذه تعتبر واحدة.
2: يقول ما حكم النظر إلى عورة الطفل الصغير سواء كان ناظر الأبوان أو غيرهما؟
3: ما في بأس، الطفل الصغير ما في شيء لا بأس.
2: جاء رجل من سفر إلى بلد إقامته وهو لم يصلي المغرب ودخل مع الناس في صلاة العشاء فأتم معهم العشاء ونسي المغرب ثم بعد ذلك تذكر فماذا عليه؟ هل يعيد العشاء بعد أن
3: يعني هو الآن دخل معهم بنية إيش؟ إذا كان دخل
2: نسى المغرب
3: إذا ما صلى المغرب
2: دخل إيه هو الآن
3: يعني
2: صلى العشاء
3: يعني صلى معهم العشاء
2: تذكر بعدين
3: إيه يعني يقضي المغرب بس.
2: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصبح نفس السورة في الركعتين؟
3: يعني جاء في زلزال نعم.
2: يقول بارك الله فيكم هل يجب على العبد أن ينتسب إلى مذهب معين؟
3: الإنسان الذي يعني عنده قدرة على معرفة الحق والدليل يأخذ، وإذا كان ما عنده قدرة وعنده من يفتيه يستفتي، وإذا كان ما عنده يعني أحد يستفتيه فإذا درس مذهبا معين وعمل به فهذا هو الذي يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان يعني وجد من يعني يرجع إليه ومن يعني يبين له الحق ويأخذ بفتوى فإنه يصار إليه. لكن إن لم يكن لا هذا ولا هذا، ليس متمكنا ولم يجد أحدا متمكنا يفيده، فإن له أن يدرس مذهب معين ويعمل به.
2: الإخوة يريد تطبيق عملي لصفة التيمم، كيف وبأيهما يبدأ؟
3: القرآن جاء بأن بتقديم الوجه على اليدين، وكذلك كثير من الأحاديث جاءت بتقديم الوجه على اليدين، وجاء في بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه. ويعني الحافظ ابن حجر يعني في شرحه قال وفي هذا إشارة إلى أن عدم اشتراط الترتيب، إشارة إلى عدم اشتراط الترتيب، فالأمر واسع في ذلك. لكن يعني أكثر القرآن جاء بتقديم الوجه على اليدين، وكذلك كثير من الأحاديث جاءت بتقديم الوجه على اليدين، فإذا فعل ذلك فإنه مطابق لما جاء في القرآن من الترتيب. وقد جاء في بعض الأحاديث تقديم اليدين على الوجه، مثل الحديث الذي مر بنا في الأول، أول شيء قال فمسح يعني كفيه وجهه ثم ووجهه، كفيه ووجهه يعني فقدم الوجه اليدين على الوجه. والحاصل أن الأمر في ذلك واسع، لكن إذا أتى به كما جاء في القرآن وكما جاء في كثير من الحديث بأن يقدم الوجه على اليدين هذا هو الأولى، وإن أتى به بقدم اليدين على الوجه فذلك سائر. كما قال الحافظ أنه لا يشترط الترتيب يعني في غسل الوجه والكفين، ذكر الحديث الأول
2: من فيه ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه،
3: الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني بدأ باليدين ثم ذكر الوجه. ولكن الذي جاء في القرآن وكذلك في بعض الأحاديث الأخرى ومنها ما جاء في نفس عند مسلم تقديم الوجه على اليدين، الأمر في ذلك واسع، لكن إذا قدم الوجه على اليدين فهو مطابق لما جاء في القرآن من الترتيب، ومطابق لما جاء في كثير من الأحاديث من ذكر تقديم الوجه على اليدين.
2: في الإسناد حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حميد حدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ لا، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع.
3: هنا
2: عن أبي رافع عن أبي هريرة، يقول عن حميد الطويل عن أبي رافع.
3: هنا
2: هنا الإسناد
3: يعني كلمة حدثنا
2: لا
3: هذه
2: حميد الطويل يروي عن أبي رافع.
3: إينا.
2: الأصل بينهما رجل،
3: من هو؟
2: هكذا في مسلم
3: ويش.
2: إنما يروي حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع.
3: نعم هذا ذكره أقول ذكره النووي وغيره، وأنه موجود في يعني طرق كثيرة، وأن فيه يعني أن فيه يعني فيه واسطة، لكن كما هو معلوم الحديث يعني جاء من طرق متعددة، فلا يؤثر فيه كون في مسلم لم يذكر يعني هذه الواسطة التي هو بكر بن عبد الله المزني.
2: أحسن الله إليكم، رجل أصابته الجنابة وهو في مكان بارد وليس عنده شيء يسخن به، أو لو سخن لخرج وقت صلاة الفجر، فهل له أن يتيمم ويصلي الفجر في وقتها بالتيمم؟
3: لا، إذا كان يمكنه يسخنه لأنه يعني يمكنه يعني يأتي بالأصل، فإذا كان عنده قدرة على تسخينه وأنه متمكن من تسخينه فإنه يسخنه ويصلي ولو خرج الوقت.
2: هذا يقول نحن البرودة في بلدنا شديدة جدا، أستيقظ صلاة الفجر وعلي الغسل فلا أستطيع الاغتسال فأتيمم وأصلي، ثم يبقى ذلك تبقى البرودة حتى إلى وقت الظهر ولم أزل إلى وقت الظهر ولم أزل لم أغتسل ولا أستطيع الاغتسال، فماذا علي في وقت الظهر؟ هل أتيمم أم أتوضأ؟
3: عليك أن تسخن الماء وتغتسل في الأول وفي الآخر إذا كنت بحاجة، الإنسان ما دام عنده عذر قد التسخين يسخن الماء. لكن هذا هو الذي قاله ابن مسعود لأوشك إذا برد الماء الذي سبق أن تقدم.
2: هل يجوز وضع حجر أو صخرة معينة في المسجد للتيمم إذا لم يوجد التراب في المدن الكبيرة؟
3: لا ما يجوز، ما يجوز يضع حجر الناس يتيمون عليه. يعني أولا التيمم يعني يكون على التراب إن وجد، وإن لم يوجد فعلى الأرض التي فيها غبار.
2: هذا أحد الإخوة جزاه الله خير نقل من كتاب فتح الباري لابن رجب المجلد الخامس صفحة 216، قال: وروى النيسابوري عن بشير بن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الغيلان فأذنوا بالصلاة.
3: انتهى.
2: وروى
3: بس ما ذكر تحريج ولا شيء.
2: لا. وروى الحسن عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرنا إذا رأينا الغول أن ينادى بالصلاة. خرجهما ابن أبي الدنيا. وقال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم.
3: معدن؟
2: معدن.
3: نعم.
2: وكان معدنا لا يزال الناس يصابون فيه من قبل الجن، فذكروا ذلك لزيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم وهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. بقي كلام الرجب. وقد قيل في سر ذلك: إن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما سيأتي في الحديث، فيهرب الشيطان من سماع الأذان ويضرط حتى يمنعه ضراطه من استماعه حتى لا يكلف الشهادة به يوم القيامة. وقيل: إن إعلان التكبير له سر في إذابة الشيطان، وقد جاء في حديث ضعيف: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه، والشيطان خلق من النار فهو يذوب من سماع التكبير وإعلانه، وكذا الإعلان بالتهليل.
3: أقول مثل هذه الأمور يعني يتوقف فيها على النص وعلى ثبوت الأثر، وأما مجرد يعني كونها يعني جاء في كتب يعني فهذا ينظر في ثبوته، وكتب ابن أبي الدنيا هذه فيها الضعيف ويكثر فيها الحديث الضعيف، ولكن المهم معرفة الأسانيد التي تثبت بها يعني تلك الأحكام، وبدون الأسانيد فإنه لا يعول على شيء، وكذلك التجارب، وإنما الشياطين يستعاذ بالله منهم، وكذلك آية الكرسي هذه التي فيها العصمة منهم كما جاء في حديث أبي هريرة، يعني قال: إذا قرأت بها لا يقربك الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. وأما يعني هذه الأشياء فإن ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعول عليه، وإذا لم يثبت فالأصل هو السلامة.
2: قوله هنا: ما أجمعوا عليه،
3: يعني كان أجمعوا عليه يعني في نظره، وأن هذا يعني مما يعني اتفق على تصحيحه. نعم.
2: يقول سماحة الشيخ: ما حكم لطخ المولود بدم العقيقة؟
3: لا ما أعلم شيء يدل عليه، لا أدري.
2: هذا يقول بأنه قال لزميله: الله يكفيني شرك، غضب عليه زميله، يقول: أنا بيّنت له، قلت له: يعني الله ما يجيب من جهتك شر؟ قال: فبيّنت له المعنى الذي أنا أريد، قلت له: اللفظ ليس فيه شيء، هل تحب أن أرى منك شرا؟ فليس معنى ذلك أن ليس أن نفسك فيك شر.
3: على كل مثل هذه العبارات يعني يكون الإنسان يعني يصير فيها العبارات الطيبة التي يكون فيها التآلف يعني هي طيب، لكن أقول مثل هذه العبارة معلوم أن يعني أن الناس فيهم يعني فيهم خير وفيهم شر، ولكن المقابلة في مثل هذه العبارات يعني مثل ما ذكر في السؤال أنه غضب عليه يعني الاتيان بالشيء الذي يعني فيه السلامة من من من من التشاحن، وأن يكون في النفوس شيء، هذا هو الذي ينبغي. وأما كونه إذا كان يعني كونه يصير الشر، سورة الفاق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فهو يعني الله يكفيني شرك، لأنه يسلم من شره. ومعلوم الإنسان لا يخلو من أن يكون عنده خير وعنده شر، لكن الاتيان بالعبارات التي يعني طيبة والتي لا يكون فيها أسباب للمعاداة والسبب بعضها لا شك أن هذا مطلوب.
2: يقول بارك الله فيكم: إذا صلينا خلف إمام وكنا لا نسمع قراءته ولا تكبيراته، لأنه أحيانا يصلي بدون مكبر صوت، فما الواجب علينا؟
3: الواجب إذا كان ما فيه مكبر صوت أنه يصير فيه منبهين، يعني كل ينبه ما وراءه.
2: يقول: أحسن الله إليكم، في بلادنا شيخ يشرح دروس في الزكاة، فكلما وصل إلى مسألة قال: صلوا على محمد، وإذا مر بمسألة أخرى قال: صلوا على الحبيب، فهل فعله صحيح؟
3: هذا لا نعلم له أصلا.
2: يقول: إذا لم يؤمن الإمام بعد قوله ولا الضالين، فهل يلزم المأمون التأمين أو يسكت؟
3: معلوم أن الإمام مطلوب منه أن يؤمن، والمأمومون مطلوب منه أن يؤمنوا، وإذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فهم يقولون آمين، سواء قال آمين أو ما قال آمين.
2: يقول: ما معنى قوله ولا ترفعوا قبله؟
3: يعني في من الركوع، لا ترفعوا قبله، يعني إذا ركع فاركعوا، ولا ترفعوا قبله يعني قبل أن يرفع من الركوع، يعني الحديث وإذا ركع فاركعوا فيه.
2: يقول: رأيت إماما عندما يهوي إلى السجود يكبر قبل أن تصل جبهته إلى الأرض، مما نتج عنه أن بعض المؤمنين يبادر بالسجود قبل وصول الإمام إلى الأرض، فعليه هل تبطل صلاة المأموم؟
3: أولا الإمام يأتي بالتكبير عند الهوي، يعني في الفترة المسافة التي بين هويه إلى وصوله الأرض يعني يأتي بالتكبير، والمأموم يعني لا يحصل منه السجود إلا إذا كان وراءه، لا يحصل منه إلا إذا وصل إلى الأرض، وأما إذا كان خلفه يعني لا يسمع، ليس وراءه وإنما يسمع الصوت، فإذا انتهى من كلمة التكبير أو انقطع يعني انقطع صوته بلفظ التكبير فإنه بعد ذلك يكبر ويسجد، ويكون تكبيره في حال هويه.
2: يقول: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القول وذريته، هل يدخل في الذرية ذرية الحسن والحسين إلى قيام الساعة؟
3: لا شك أن هؤلاء أهل البيت، يعني ذريته يعني يدخلون، أقول يدخلون وين حصل الاستمرار، مو معنى ذلك أنها محصورة في الحسن أو ابن الحسن أو ابن الحسن، وإنما كل هذه قال لهم ذرية، يقال لهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تحرم عليهم الصدقة على المتأخرين كما تحرم على المتقدمين.
2: يقول: إحدى زوجتي حفظت القرآن وأريد أن أقدم لها هدية، فهل يجوز أن أعطيها دون زوجتي الثانية؟
3: إذا كان من أجل القرآن ومن أجل كونها حصل منها يعني هذا الشيء لك ذلك، أقول لك أن تعطيها، لكن لا تستغل يعني هذه المناسبة بأنك تعطيها يعني شيء كثير وتحرم تلك، لأن الإنسان قد يعني يجد مناسبة يتذرع بها إلى أن يجحف وأن يضر الثانية بأن يعطيها شيء كثير، فإذا أعطاها شيء من أجل يعني حفظها القرآن لا بأس به، وإن ترك ذلك يعني التشجيع يكون للأولاد يعني، وأما بالنسبة للنساء لا شك أنهن يعني رغبنا ويحرصنا، لكن إن أعطاها يعني شيء يعني ليس فيه إجحاف وليس فيه محابات واتخاذها مناسبة لكون الإنسان يحيث ما في بأس.
2: أحسن الله إليكم، ما القول الصحيح في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: في خلاف بين أهل العلم، منهم قال إنهم أمته وأن كلهم إن هؤلاء أمته، مثل ما جاء في يعني ذكر الآل يطلق على يعني الأتباع، ولكن كما عرفنا جاء في بعض الروايات على أزواجه وذريته وأهل بيته، يعني فهذا يفيد أن المقصود بهم يعني هؤلاء الذين هم قرابته والذين يعني لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة.
2: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الصلاة الرباعية واجبة؟
3: لا، ليست واجبة، أقول ليست واجبة، لكن يعني يكون إنسان يحرص عليها ويأتي بها، يعني هذا أمر مطلوب، ولكنها ليست واجبة. والتشهد الأول أيضا أوجبه بعض أهل العلم وكثير منهم لم يوجبوه.
2: يقول أحسن الله إليكم: رجل يعمل في صيد السمك يقضي أياما كثيرة في السفينة في البحر، أحيانا يقضي أسبوع أو أكثر من أسبوع لا ينزل إلى البلد أو إلى أي جزيرة، فهل يعتبر مسافرا ويجوز له الجمع والقصر وهو في السفينة؟
3: أقول مثل هذا كان ساكن يعني في مكان، يعني فلا يقال أنه يعني أنه يقصر، وإنما يصلي صلاة تامة ولا يجمع.
2: يقول فضيلة الشيخ: ما الواجب علي حيث ذبحت زوج حمام من حمام الحرم المكي داخل حدود الحرم وأكلته؟
3: والله هذه أقول مصيبتين، يعني كونك تذبح وتأكل يعني الحمام في الحرم يعني لا يجوز التعرض له، لكن فيه الجزاء، والحمامة فيها شات
2: زوج، يعني شيش شاتين
3: ثنتين
2: اي زوج حماه
3: ثنتين
2: اي
3: ها
2: ذبح ثنتين اكلهن
3: كل واحدة لها جزاء، وكونه يذبح فئتين ويأكلهن خير انه منه يذبح ثنتين ثم يذبح فئتين ولا يذوقهن ولا يأكل منه.
2: يقول: هل النهي عن الصلاة بين السواري يدخل كذلك في صلاة الجنازة؟
3: عند الحاجة ما في بأس، لكن الكلام على أن لا يصلي وحده، وإلا لو صلى اثنين بين السواري ما في بأس.
2: ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ كون هذه كلها صفات، فهل يجوز الدعاء بصفة دون الموصوف؟
3: إيش سؤال؟
2: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أشكل عليه الصفة هنا. الدعاء دعاء الصفة؟
3: لا، ما في دعاء صفة، وإنما هذا توسل بالصفة، توسل بالصفة، والتوسل بالأسماء والصفات سائر، والاستعادة بالأسماء والصفات سائر، وإنما الذي لا يسوق دعاء صفة: يا رحمة الله ارحميني، يا رحمة الله أعطيني كذا، يا يد الله أعطيني كذا، يا قدرة الله أعطيني كذا، هذا هو الذي لا يجوز.
4: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
2: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا.
3: هذا فيه بيان وقت صلاة الاستسقاء، وأنه إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني انحبس المطر، الأرض ما فيها نبات والسماء ما منها لا ينزل منها مطر، حينئذ تشرع صلاة الاستسقاء، لأن الغيث بيد الله سبحانه وتعالى، وليس هو من المناخات والطبيعة كما يقوله أهل الجهل والكفر، أو من يقلدهم من
2: هزيمة المسلمين،
3: من ضعفة الإيمان وجهلاء المسلمين. إذا أجدبت الأرض يعني من النبات، والأرض المجدبة هي التي لا نبات فيها، والأرض المخصبة هي الأرض التي فيها النبات. وقحط المطر أو قحط أو قحط يصلح بالثلاثة مثلث، يعني انحبس، معنى قحط المطر يعني انحبس المطر، وانحباسه بإذن الله سبحانه وتعالى. صلوها يعني صلوا صلاة الاستسقاء جماعة، يعني يخرجوا كما يأتي إلى الصحراء يصلوها مثل صلاة العيد كما يأتي، أو فرادى، كل إنسان يصلي ويدعو ربه عز وجل حسب الحاجة. نعم، وقد يكون الإنسان في بر وينفد ما معه من الماء، في بر وينفد ما معه من الماء، فيدعو ربه ويستسقي ولو كان منفردا، ويغيثه الله سبحانه وتعالى، أو يكون معه مواشي أو أغنام، أو لا يكون معه ماء، أو ليس حوله ماء، فيدعو الله سبحانه وتعالى ولو كان منفردا، يصلي ويدعو بعد الصلاة. نعم، فليس من شرط صلاة الاستسقاء الجماعة، بل تصح من الأفراد. نعم،
2: الحمد لله.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: الأصل في العبادات المنوع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلت أن الجملة الثانية لا حاجة للبحث فيها، لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة. أما الفطر الأول من آخر كلام، الأصل في العبادات المنع، فهذه ليست مشهورة شهرة تلك الجملة. هذه الجملة الأصل في العبادات المنع ليست مشهورة عند العلماء، وهي في الواقع عبارة جمعت سأوعد، والأدلة الواردة في ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة وكذلك الآثار السلفية. أما الأحاديث التي تؤيد عبارة فهي معروفة، لكن من الآثار السلفية التي ليست مشهورة ما يروى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فلا أي فلا تتعبدوها. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونحو قوله الآخر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
8: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يمضي الشيخ رحمه الله تعالى في إجاباته عن أسئلة مختصرة. فقد سئل عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له غراس باسمه، ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار، فإذا دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ فأجاب رحمه الله: إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحة فإن الله يغفر له ولا يحرمه ما كان وعده، بل يعطيه ذلك، وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب، وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته. كما أنه إن عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات، والله تعالى أعلم. وسئل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يدخلون الجنة أم لا؟ فأجاب: إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله له خلقا آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل رحمه الله عن أطفال المؤمنين، هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات، هل يتزوجن؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، ويتزوجون كما يتزوج الكبار، ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة، وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة، والله أعلم. وما حكم الأولاد وأرواح أهل الجنة وأهل النار إذا خرجت من الجسد؟ هل تكون في الجنة تنعم أم تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات، يكون من أهل الأعراف أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين، هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ فأجاب عن هذه التساؤلات بقوله رحمه الله: الحمد لله، الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا بأبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا. وقد روي أيضا أن العرض 7 أذرع، وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان. وولد الزنا إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره، والجزاء على الأعمال لا على النسب. وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا، كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير، فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. وأما أولاد المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة الحديث. قيل: يا رسول الله، أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش، والله أعلم. سئل رحمه الله عمن أنكر الأكل والشرب مع عدم البول والتغوط في الجنة، هل يكفر ويجب قتله أو لا؟ فأجاب رحمه الله: الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب، كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين، إما كافر وإما منافق. أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة، يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأبدان، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم، فيقرون بحشر الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. وطوائف من الكفار والمشركين ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. قد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين للإسلام، وطائفة ممن ضاهاهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، أو منافق، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر، وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها. وقد ناظر بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال: يا محمد، أنت تقول إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رشح كرشح المسك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأقول إن في زماننا هذا من ورثة هؤلاء الذين حكم الشيخ رحمه الله بكفرهم وقتلهم كثير ممن ينكرون ما صح في الأحاديث لأنها تستغربها عقولهم، تارة يجهلون الرواة الثقات ويكذبونهم ولو كانوا من رواة البخاري ومسلم، وتارة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وتارة يقولون هذا لا يتفق مع العلم الحديث، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. قد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال تعالى: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. أسأل الله العافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
8: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
11: أطابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هل من كلمة توجيهية للنساء اللاتي يذهبن للحفلات وبلباس غير ساتر؟
12: يا أخواتي، اتقين الله بأنفسكن، وكوني يا أختي داعية إلى الله، كوني نجل الحق والفضيلة، كوني محاربة للرذيلة. يا أخواتي، الله جل وعلا يقول في النبي: يا نساء النبي ليسنك أحد من اتقيتن ما أخذ من القول فيطمع الذي في قلبي مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فيا أختي المسلمة، حضور الحفلات مؤسس شديد أن يوجد فيه شيء من التساهل في اللباس، حتى أن بعضهن قد يكون لباسه على على على, على, على, على الساق، وقد يكون صدره ظاهرا أو خلف ظاهرا، وقد يكون لباسهن أن تستطيع أن تقول هذه عارية، لأن هذا اللباس لا يغطي جميع الجسد، فهي عارية في الحقيقة، لابس اسما والحقيقة أنها عارية. فيا أخواتي، ترضين من سكون تخرجنا من الفندق أو من قصر الضيافات، تمشين بين الرجال في هذا المنظر السيء الذي يسبب تعلق الفساق بكن وتحرشهن بكن، كل هذا من أسباب تقصير المرأة وإساءة فعلها. فلنتق الله في أنفسنا، ولتلزم الأخت المسلمة الحجاب، ولتبعد التبرج، ولتكون متابعة للشرع، ولتنصح من تراه أخواتي متبرجات متبرجة أو متساهية باللباس.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله.

0: وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تميزت الأدعية الشرعية والأذكار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكمالها في مبناها ومعناها، فألفاظها وعباراتها موجزة مختصرة، ومعانيها ودلالاتها عظيمة واسعة، متضمنة الخير كله، مشتملة على المقاصد العالية والمطالب العظيمة والخيرات العميمة. ولهذا فإن من الخير للمسلم، بل من الواجب عليه، أن يجتهد قدر استطاعته في تعلمها وحفظها والتعبد لله بها، ويدع ما سواها من الأوراد والأحزاب المخترعة التي أنشأها بعض شيوخ الضلالة وأئمة الباطل، والتي صدوا بها كثيرا من عوام المسلمين وجهالهم عن الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة. ومن يتأمل أيها الإخوة واقع بعض المسلمين، ولا سيما من انتسب إلى بعض الطرق الصوفية، يجد أنهم قد انشغلوا بهذه الأذكار المخترعة والأدعية المبتدعة، فأصبحوا يتلونها ليلا ونهارا وصباحا ومساء، تاركين بسببها لكتاب الله تعالى، معرضين عن الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن لكل فئة من هؤلاء أورادا خاصة يتلونها بطريقة خاصة ونمط معين، فلكل طريقة من هذه الطرق أحزابها وأورادها الخاصة، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل منهم يعتقد أن أوراده أفضل من أوراد الطرق الأخرى. وما من ريب أيها الإخوة المستمعون أن هذه الأدعية المبتدعة لها نتائجها المؤسفة وآثارها السيئة على المسلم في عقيدته وأعماله التعبدية، وهي آثار كثيرة يطول حصرها، لكن قد أوجزها ولخصها الشيخ جيلان ابن خضر العروسي في كتابه القيم الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية في النقاط التالية: أولا، أن الأدعية المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من تزكية النفوس وتطهيرها من الرعونات وتقريبها إلى باريها وتعلقها بربها رجاء ورغبة ورهبة، فهي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولا تهدي سبيلا. وأما الأدعية المشروعة فهي الدواء الناجع والبلسم الشافي للأدواء النفسية والأمراض القلبية والأهواء الشيطانية، فمن استبدلها بالأدعية المبتدعة فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثانيا، أن الأدعية المبتدعة تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل لمن التزم بالأدعية الواردة وحافظ عليها وطبقها كما وردت، فإنه يحوز السبق ويتعرض لنفحات الرب وجوده، بخلاف من يدعو بالأدعية المبتدعة فإنه يفوت على نفسه الأجر والثواب ويعرضها لسخط الله وغضبه. ثالثا، عدم إجابة الأدعية المبتدعة مع أن الهدف الأساس للداعي في الغالب هو إجابة مطلوبه ونيل مرغوبه ودفع مرهوبه، والأدعية المبتدعة لا يجاب الداعي بها ولا تكون متقبلة منه، وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رابعا، أن الأدعية المبتدعة تشتمل في الغالب على محذور شرعي، وقد يكون ذلك المحذور من وسائل الشرك وذرائعه، إذ البدع تجر إلى الشرك والضلال. فمن الأدعية البدعية التي تجر إلى الشرك التوسل البدعي، فهو الذي فتح الباب لدعاء غير الله والاستغاثة به والاستمداد بغيره. وقد يكون ذلك المحذور اعتداء في الدعاء ومجاوزة للحد وسوء أدب في خطاب الرب ومناجاته. وقد يكون ذلك المحذور ما يصحب تلك الأدعية من بدع أخرى من تحديدها بأوقات معينة وبصفات خاصة ورفع الأصوات على نغمات معينة وإيقاعات خاصة وأسجاع مصطنعة وتراكيب ركيكة تمجها الأسماع وتستقبحها القريحة السليمة. خامسا، أن هذه الأدعية من التزم بها واعتادها قلما يرجع عنها إلى الأدعية المشروعة إلا إذا وفقه الله وأعانه وهداه إلى الخير، وذلك لأن القلوب متى اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، حيث إن الملتزم بتلك الأدعية المبتدعة يعتقدها مشروعة ويدافع عنها ولا يستمع إلى حجة ولا إلى برهان. سادسا، أن استعمال الأدعية البدعية وترك الأدعية المشروعة من باب استبدال الطيب بالخبيث والنافع بالضار والخير بالشر، وهذا ولا ريب غبن فاحش وتهور ظاهر وخسارة فادحة. سابعا، أن في هذه الأدعية المخترعة تشبها بأهل الكتاب في اختراعهم للأدعية المخالفة لما جاءت به رسلهم، وفيها أيضا تشبهم بهم في النغمات والإيقاعات والتمايلات ونحو ذلك. ثامنا، أن الذي يلازم هذه الأدعية المخترعة لا سيما التي هي مؤلفة من أحزاب وأوراد يكون في الغالب جاهلا لمعناها وتنصرف همته إلى ألفاظها وإلى سردها سردا بدون تدبر، مع أن المطلوب في الدعاء إحضار القلب والإخلاص في السؤال، ولا سيما أن كثيرا من هذه الأدعية عبارة عن كلمات مرصوصة خفية المعنى غامضة الدلالة. وهذا الداعي بمثل هذه الأدعية غير سائل ولا داع، بل هو في حقيقة أمره حاك لكلام غيره، ثم إن اختياره ذلك الدعاء على غيره من الأدعية لأجل الذي نظمه وإعجابه به ففي ذلك تقديس لهذا الذي جمعها ورفع له فوق منزلته، من حيث يعتقد الداعي أن لأدعيته خاصية لا توجد في غيرها، وإلا لما داوم عليها ليل نهار، بل بعضهم يصرح أن أوراد شيخه أفضل الأوراد وأتمها وأكملها. وبهذا يعلم أيها الإخوة المستمعون مدى جناية هذه الأدعية المخترعة على المسلمين وعظم خطورتها عليهم، وأن الواجب على كل مسلم الحذر منها والبعد عنها ومجانبتها، وأن يقتصر على الوارد والمأثور عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه أقوى مقيلا وأهدى سبيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإنا لنسأل الله الكريم أن يرزقنا لزوم سنته واتباع هديه واقتفاء أثره وسلوك نهجه، إنه سميع مجيب قريب. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار، الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: شاب يقول أبي يمنعني من طلب العلم، فما حكم ذلك مع رجاء الدعاء لوالدي بالهداية؟
11: طلب العلم والفقه في الدين كما ذكرنا ضرورة، وطاعة الأب إنما تكون في المعروف. قال جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. وقال سبحانه في آية لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالد له حق عظيم على ولده، والد الأب أو الأم لهما حق عظيم على الولد من الذكور والإناث، واجب عليه أن يطيعهما في المعروف، لكن في الواجبات والانتهاء عن المحرمات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعله يجد من السبل ما يقترب به من والده ويتودد له، ويصاحب من طلبة العلم من يأمنهم والده. أحيانا بعض الآباء لا يأتي للولد يمنعه من طلب العلم لأنه لا يريد أن يكون طالب علم، لكن يخشى أن يصاحب من لا يرضاهم الوالد في اتجاههم أو في نظرهم إليهم، أو أنهم يدخلون فيما لا يحسن، أو أنهم يتشددون بحسب نظره ونحو ذلك. فهو يختار من يرتاح إليهم الوالد ويزورونه، وإذا اطمأن الوالد أيضا إلى طلبة العلم المصاحبين فإنه سيحث ولده، لأن كل والد مشفق على ولده. ولا بد أن يكون عند الولد والابن البار من الوسائل ما به يتيسر هذا الأمر ويتيسر غيره. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: تستمعون لخطبة بعنوان صفات الفرقة الناجية لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى.
13: الحمد لله العزيز الرحيم، يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ورحمته، وهو الحكيم العليم. أحمده سبحانه وأشكره على نعمائه، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. عباد الله، إن ربكم جلت عظمته وتقدست أسماؤه بعث صفيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، ودعا إلى ربه على بصيرة، فعلم الناس من القرآن وعلموا من السنة وفقهوا في دين الله تعالى، وما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المنهاج الواضح والصراط المستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين الله تعالى أصول الإيمان وصفات المؤمنين فقال جل ذكره: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب الدين بالحديث لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وسن عليه الصلاة والسلام السنن وشرع الأحكام وفصل الحلال والحرام وبين مسائل العقيدة أكمل بيان، وحقق عليه الصلاة والسلام مقامات العبودية كلها لله رب العالمين. وكفى نبينا صلى الله عليه وسلم شرفا وقدرا ثناء الله تعالى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والصحابة رضي الله عنهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلة الشريعة، والمجاهدون في سبيل الله اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ووصفهم الرب تبارك وتعالى بالإيمان الكامل والسبق إلى الخيرات كلها وفعل الصالحات، فقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلف الصالح حققوا الحياة العملية للإسلام وعملوا بالدين في حياتهم الخاصة والعامة وطبقوه التطبيق الكامل، وهم القدوة في العمل بتعاليم الإسلام لمن أتى بعدهم، فكانت سيرتهم منارا للأجيال بعدهم في العلم والعمل، فمن اتبع طريقهم اهتدى وفاز بجنات النعيم، ومن خالفهم ضل وغوى وكان من الخاسرين. ولما كان السلف رضي الله عنهم أكمل الناس علما وعملا وأشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رغب عليه الصلاة والسلام في لزوم ما كان عليه هو وصحابته، وأمر بالتمسك بما كانوا عليه من الهدى، وأخبر أن الفرقة الناجية عند اختلاف الأمة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، هذا من الوعيد المعلوم عند السلف تفسيره، وهذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، رواها الآجري وغيره من طرق، ولا شك في صحة معناها. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والفرقة، ولكننا كلفنا بالاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الخلاف والفرقة، وأمرنا أن نكون من الفرقة الناجية التي علمت الحق وعملت به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكل فرقة من الفرق الإسلامية تزعم أنها على الحق وغيرها على الباطل، ولكن ليس للدعاوى وزن عند الله ما لم يكن لها بينات من العلم والنافع والعمل الصالح. وقد بين الله تعالى في كتابه صفات هذه الفرقة الناجية وجلى أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون المسلم على بصيرة في دينه وعلى نور من ربه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن صفات الفرقة الناجية الاتباع بإحسان لسلف الأمة السابقين رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والاتباع بإحسان هو الاقتداء بهم في توحيد العبادة لله تعالى وإثبات صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل، إثبات معنى لا إثبات كيفية، وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به. فإن السلف رضي الله عنهم كانت معاني صفات الله تعالى أظهر عندهم من معاني الأحكام العملية، ولذلك لم يسألوا عن معانيها كما سألوا في الأحكام، والوقوف حيث انتهوا إليه في أمور العبادة وأحكام الدين والحكم بما أنزل الله. ومن صفات فرقة الحق الناجية الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد التنازع والاختلاف إلى ذلك. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتأويل القرآن وتفسير القرآن العظيم أن يفسر بالقرآن والسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، فإن الله تعالى ذم من اتبع المتشابه وأول بالرأي وخالف في طريقته طريق السلف في تفسير القرآن العظيم وتفسير السنة النبوية، ومدح الراسخين في العلم المتبعين غير المبتدعين. فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن صفات فرقة الحق الناجية التمسك بما أجمع عليه السلف وما أجمع عليه علماء الأمة وعدم المشاقة لله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن صفات هذه الفرقة الناجية تعظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته والعناية بآثاره والرضا بتحكيمها. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى الآجري بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل يقول: لا أعمل إلا بما في كتاب الله تعالى، إنك أحمق، أتجد في كتاب الله عز وجل الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفسرا؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في الواشمة والمستوشمة والمتنمصة ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن صفات فرقة الحق الناجية بذل الجهد في معرفة الحق ودلائله، وعدم الرضا بأقوال الرجال في دين الله تعالى مما لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا أصل. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن صفات هذه الفرقة الناجية محبة المؤمنين ورحمة المسلمين ونصحهم وكف الأذى والشر عنهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن صفات هذه الفرقة الناجية سلامة قلوبهم لسلف الأمة رضي الله عنهم ومحبتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا بخلاف ما عليه طوائف من الفرق الإسلامية من سبهم لخيار الأمة وسادات الأولياء من الصحابة والتابعين وخيار أمة الإسلام رضي الله عنهم. ومن صفات هذه الفرقة

الناجية النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وطاعة ولاة الأمر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والصواب، وطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم ما لم يكن كفر بواح فيه من الله برهان، بخلاف بدعة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويرون الخروج على الأئمة. ثم إن أهل البدع قسمان، أئمة وأتباع، والأئمة من أهل البدع منهم من انتحل مذهبه بسوء قصد وكيد للإسلام، ومنهم من انتحله بحسن نية، وكل هالك إلا أن يتوبوا ويكونوا مع المؤمنين. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أيها المسلم، أيها المسلم، عليك بما كان عليه سلف الأمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم الجنة وشهد لهم بالإيمان الكامل وعض على ذلك بالنواجذ، ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. ومن صفات هذه الفرقة الناجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتبليغ الحق للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والتغيير باليد للسلطان، والتغيير باليد للسلطان ونوابه، هذه صفات الفرقة الناجية من الفرق الإسلامية التي تسير على نهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخالفة هديه وهدي أصحابه الأخيار، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، غفار الذنوب، يفرج الكروب ويهدي القلوب. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، فمن تمسك بتقواه فاز بالأجر العظيم ونجا من عذاب أليم. أيها المسلمون، لقد حذر الله تبارك وتعالى من الفتن ونهى عن الفرقة والخلاف وأمر بالاجتماع والتعاون على الخير والائتلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتحذير القرآن والسنة من الفتن والاختلاف والفرقة لأنها تذهب بالدين كله أو تضعفه أو تنتهك فيها الحرمات والأعراض أو تذهب بالأموال وتفسد الحياة. وفي الحديث: إياكم والفتن. ومن الفتن في هذا الزمان القنوات التي تهدم الدين والأخلاق وتدعو إلى الانحراف بما تعرضه، وكذلك المواقع الضارة في شبكة المعلومات وما أكثرها، فإنها تدعو إلى كل شر وتصد عن كل خير،
وتحسن محاكاة الأمم غير الإسلامية في كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. رواه

0: البخاري ومسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك لتحذير أمته من التشبه بالكفار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وأهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين يا رب العالمين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعاتك، وأعذنا يا رب العالمين من غضبك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم ونفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عملهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان صفات الفرقة الناجية لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: فمن آداب الدعاء العظيمة ألا يستعجل المسلم في الدعاء، وألا يستبطئ الإجابة، فيستحسر عندئذ ويمل ويترك الدعاء ويقع في اليأس من روح الله والقنوط من رحمته سبحانه. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعجال الدعاء، وأن ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم قبوله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي لفظ عند مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الإنقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. وقال الداودي: يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. انتهى. ونقل عن ابن بطال أنه قال في شرح الحديث: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب تبارك وتعالى الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على من أراد أن يحقق الله رجاءه وأن يجيب دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، عظيم الثقة بالله شديد الرجاء فيما عنده. قال ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم شرائطه أي الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تبارك وتعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله.
0: فإني قريب. وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
3: تحريف الكلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما تحريف اللفظ والثاني تحريف المعنى. فتحريف اللفظ يكون بتغيير الشكل أو تغيير بنية الكلمة وما أشبه ذلك، مثل لو قرأ قارئ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما لكان محرفا للكلم، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان محرفا للكلم أيضا. لكن الفرق بين هذا والذي قبله أن تحريف قوله وكلم الله موسى تكليما يتغير به المعنى فيكون المكلم موسى وليس الله، أما الحمد لله رب العالمين فإنه لا يتغير به المعنى ولكنه لا يجوز ارتكابه لأنه تحريف للكلم. وأما تحريف المعنى فإنه هو الذي وقع فيه كثير من الناس بحيث يصرف معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل، مثل تحريف بعضهم قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال معناه الرحمن على العرش استولى ولكنه أبقى اللفظ كما هو، فهذا تحريف معنوي وهو بلا شك محرم لأنه قول على الله بلا علم، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بالقرآن العربي لنفهمه على مقتضى اللغة العربية إذا لم ينقل المعنى إلى معنى شرعي، فإذا صرفنا المعنى إلى ما لا تقتضيه اللغة العربية كان ذلك تحريفا للكلم عن مواضعه.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف،
0: طريق السلف،
1: أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: هذه سائلة من ألبانيا تقول لي 3 أولاد والآن أنا حامل في الشهر الثاني، وقد حصل لي أثناء هذه هذه 3 حملات هكذا أو الحملات 3 ضعف في بصري، وقال لي الطبيب أن هذه المرة يعني 4 الحمل سيؤثر إلى أن تفقدي بصرك بكامله، فهل يجوز إسقاطه علما بأنه في الشهر الثاني؟ على كل حال بارك الله فيك، يجب على هذه الأخت أن تراجع أكثر من طبيب مأمون أو طبيبة مأمونة أن سبب هذا بسبب يعني تأثير البصر أو تأثر البصر بسبب الحمل، فإذا ما ثبت من أكثر من جهة مأمونة وموثوقة وعلمية وصحيحة لا حرج حينها إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وإن صبرت فهو خير، وقد لا يكون، لكن لا بد من التأكد بارك الله فيكم والاستثبات جيدا، خاصة في بعض الدول عندهم تساهل في هذا الباب شديد. نعم، فإذا ما استجمعت واستثبتت من كل جهة وكل أطبق على هذا إن صبرت فهو خير لها، يعني لو ذهب البصر، إن لم تستطع على ذلك فلا حرج، الله أعلم.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
8: يقول السائل
9: يسأل يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. وجواب.
1: إذاعة طريق السلف،
0: طريق السلف،
1: أثير على الأثر.
4: دعاء
11: بين السائل والمجيب.
12: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
13: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
14: شيخ، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، فما هي أبرز هذه الحقوق للرسول صلى الله عليه وسلم؟
15: الشهادة له بالرسالة يقينا وعلما ومعرفة، ومحبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، واتباعه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، فتترك البدع والمحدثات، لأن الرسول جاء بإبطالها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمبتدع هو من أحدث البدعة أو عمل بها ولو لم يحدثها، فإنه يعتبر مبتدعا دينا من عنده أو من عند غيره من شياطين الإنس والجن. الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
11: بين السائل والمجيب.
12: بين السائل والمجيب.
1: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان الفتنة بين المسلمين لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، بين للناس الحلال والحرام، حثهم على كل ما يقربهم من مرضات ربهم جل وعلا، وحذرهم من الفتن، وبينها صلوات الله وسلامه عليه بيانا شافيا، بين كبارها وصغارها، حتى أصبح المسلم عند مراجعته سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم يسير في حياته على علم وبصيرة. هذه الأيام أو هذه الشهور تكاثرت الفتن وحملتها عواصف وأعاصير كثيرة، وقل أن يسلم منها بلد من بلاد المسلمين، بل وربما غشت كثيرا من البلدان الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس تعرض لهم فتن تتوالى، تمر بهم كقطع الليل المظلم، كلما مرت فتنة قال المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي، فإذا انجلت وإذا بأخرى. ذكر المصطفى أنها فتن تدع الحليم حيرانا، وقد مر بنا أمور ما كان الناس أو أكثرهم يتوقعها. ثم رافقها أنواع من العدوان في مواطن الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان مما اطلع عليه ما يتعلق بالفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فئة ضالة إلى قيام الساعة يبلغ عددها 30 أو 40 نفر إلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هو أعلمنا أحفظنا. وقد خطب النبي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من صبيحة يوم من الأيام، واستمر يتكلم إلى صلاة الظهر، ثم صلوا فأعاد، ثم صلوا فأعاد، فما ترك شيئا إلا بينه حتى يدخل الناس منازلهم من جنة أو نار. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على معرفة الفتن، ولا يعلمون متى تقع، وقرأوا مما قرأوا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كانوا يتوقعون أن يمر بهم شيء من هذا النوع حتى مرت، وحتى قال بعضهم: ما كنا نتوقع أنها فينا. وسأل عمر رضي الله عنه عددا من الصحابة معه في مجلس، وقال: أيكم يعرف الفتن التي ذكر رسول الله؟ فقال حذيفة: أنا. قال: هي إنك على جري. قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والذكر. قال: ما أسألك عن هذا، أسألك عن التي تموج كموج البحر، قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. قال: أحر به ألا يغلق. فقال حذيفة: أجل. طلاب أبي حذيفة سألوه وقالوا: هل كان عمر يعرف من الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما يعرف يعلم أن دون غدا غد الليلة. يعني حذيفة يعني عمر أن الفتن هذه لا تكون في وجودك. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. ولما استنكر أمرا لما دخل في مكان فما كان من امرأة تضرب دفا تزعم أنها نذرت، وإن شاء الله أنها صادقة صحابية، فلما دخل عمر أخذت الدفة وجلست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي يا ابن الخطاب، إن الشيطان ليهابك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في من كانوا قبلنا محدثون يعني ملهمون، يقول: فإن يكن في أمتي أحد فعمر، فكان رضي الله عنه بابا في وجه الفتن. وبعد موته رضي الله عنه وجد فتن، وأول فتنة اجتمع لها، وقد كررت هذا المعنى في عدة مواقع، حدوث هذه الفتن التي عصفت بشطر كبير من المغرب ومصر وما حولها والشام وما حولنا، وذكرت أن أول فتنة فيها تجمع كانت في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قام به عثمان: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله عنه، وأخزى من يمقتونه من فجرة كل عصر، فقتل رضي الله عنه شهيدا. ثم لم تلبث الفتن أن تأتي متقاربة أو متباعدة، ولكن زمننا هذا زمن أخصب من غيره للفتن لضعف أمر الناس في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يعلم أن الناس يكون بينهم خلاف ونزاع، ولكنه أرشدنا: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذا رد الناس أمر كل مشكل عليهم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رد الراغبين في معرفة الحق الخائفين من التعثر في المسالك، وجدوا علاجاً لكل مشكلة وإضاءة وكشفاً لكل ظلمة، والناس في أمس الحاجة دائماً وأبداً لأن يخلصوا لربهم في العمل، ليفزعوا إليه جل وعلا، ليستعينوا به على أمور دينهم ودنياهم، ليكثروا من ذكره حتى تنتعش قلوبهم وتشرق نفوسهم ويحصل لهم من الهدوء والطمأنينة ما ينفسح بها المجال أمامهم للتفكير فيما يحدث حولهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كنز من كنوز الجنة، فينبغي للمسلم أن يكثر من قولها. فيه التبرع من المسلم من الحول والقوة إلا بالله، وفيه الاقتناء من هذا الكنز العظيم في داخلية نفسه. والحديث في صحيح البخاري وغيره، فينبغي للمسلم أن يكثر. يقول الله جل وعلا عن الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بين الحلال والحرام لم يقصد الحلال المأكول والمشروب، وإنما الحلال أي كل ما أحله الله للعباد، والحرام كل ما حرمه الله عن العباد. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يقول عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول النبي: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كيف السبيل لإصلاح هذه المضغة؟ يجتهد المرء في تفقد أحواله وأعماله، يجتهد لينظر في عواطفه وميوله، ما كان من ميل إلى الخير فليحمد الله فالفضل له، وما كان من أمر سوى ذلك فليتب إلى الله وليسأل ربه اللطف والتوفيق ولينعش هذا القلب. كيف ذلك؟ يتعاهد أذكار المساء والصباح، يتعاهد الأذكار عند الأكل والشرب والابتداء والانتهاء، يجتهد في ذكر الله عند وضع جنبه على الفراش، وإذا استيقظ، إذا دخل المنزل أو خرج منه، إذا دخل المسجد أو خرج منه، يجتهد من ذكر الله عندما تتجدد له نعم من لباس أو طعام أو ذرية أو ما يدفع الله عنه من المكارة أو ما يحقق الله له جل وعلا من المطالب الكريمة، فإن جميع النعم من الله، كما قال جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم نحن مهما أردنا أن نحاول ونحصي النعم فلن نستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان عليه أن يتفقد سيرته بقدر المستطاع، ثم يكثر من الاستغفار والتوبة لما يعلمه من سيئات وذنوب ولما لا يعلم. فإن القلب إذا كان في صحة تامة وعافية بالغة اجتمع له البصيرة النافذة ورهافة السمع والحس، فلا يغشى منكرات، وإن أخطأ كان رجاعا إلى الله. بلادنا ولله الحمد مقصودة في كثير من الأوقات بالفتن، ويدافع الله عنا بلطفه سبحانه وتعالى. ونرجو أن نكون من أهل الإيمان، فإن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. على المسلم إذا سمع عن الفتن أن يسأل عن المخرج منها قبل أن تقع، وكيف يتقيها، كما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليها أمر في متوفى ينظر إلى حذيفة، فإن صلى عليه صلى على ذلك الشخص. ومع ذلك فعمر يسأل حذيفة: أسماني لك رسول الله؟ لأن النبي سمى لحذيفة المنافقين، فلما ألح عليه قال: لن أبرئ أحدا بعدك ولم يسمك لي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف عمر الذي قال له، قال عنه النبي ما قال، الذي قال عليه: إن الشيطان لا يهابك، الذي قال: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، الذي قال: إن يكون في أمتي محدثون فعمر، إلى آخر. ومع ذلك كان يخشى. إذن نحن أولى بأن نخشى ونحرص على الأخذ على تعرف الأسباب الواقية ومحاولة الأخذ بها، وأن نكثر من ذكر الله جل وعلا. عند دخول المنازل يدخل الواحد ويسمي الله ويذكر الله، تنتبه المرأة الزوجة والبنت والابن ومن في البيت، يحرص الإنسان على ذلك. لا يقرب له طعام إلا ويسمي قبل أن يبادر إلى التناول، أو ماء لا يبدأ بالشرب إلا بعد أن يذكر الله يسمي، وأن يتعاهد نفسه عند الانتهاء، ثم يحاول أن يسرد أذكارا في الصباح وأذكارا في المساء لما فيها من الخير العميم على المسلم. وأذكر باختصار حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري وغيره، عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقة، ما شعر إلا بمخلوق يحثو من الصدقة فأمسكه، فلما أمسك توسل له ذلك الشخص بأنه فقير وذو عيال وأنه لن يعود فأطلق رضي الله عنه. والصحابة رضوان الله عليهم يحبون الرفق بالعباد، وإذا به فلما أصبح وغدا على رسول الله نظر إليه النبي مبتسما قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فما كان من أبي هريرة إلا أن يذكر القصة، قال كذا وكذا، وزعم أنه لا يعود، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فتهيأ أبو هريرة لليلة الثانية، لأن النبي أخبر أنه سيعود حتما، محمد لا ينطق عن الهوى. فجاء فأمسك ثانيا وشدد عليه، ثم تعهد لها أنه لن يعود فأطلقه. وتكرر السؤال من رسول الله لأبي هريرة، والجواب من أبي هريرة وجواب رسول الله: أما إنه سيعود. وفي الثالثة لما أمسك قال لا، وهو في كل مرة يقول: لأرفعنك إلى رسول الله، قال: لأرفعنك إلى رسول الله. هذه ثالث مرة قال: دعني أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأبو هريرة من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم رضي الله عنه، ولذلك فإن الأحاديث التي رواها تفوق أي واحد من الصحابة. فقال: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل يسيرك؟ فذكر له ما حصل، قال: ما إنه قد صدق وهو كذوب. يعني صدق كعندما قال: اقرأ هذه الآية إذا وضعت جنبك على فراشك فقرأها، وهو كذوب. أتدري من تحادث يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: إنما ذاك شيطان. فهل الواحد منا إذا أوى إلى فراشه يبادر لقراءة آية الكرسي؟ وهو على فراشه، فإن قام وخرج ثم عاد فليقرأها، ولو لم يكن على طهارة ما عدا الجنابة. الجنب لا يقرأ شيء من القرآن حتى يطهر، وما سوى ذلك فالأمر سهل. إذن يتعاهد المرء نفسه بالأذكار لتحصنه. هذه العواصف التي جلست عند بعض البلاد الإسلامية، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج. ومع ذلك لم يؤت الناس إلا من أنفسهم، ما أوتوا أبدا في أي موقع إلا بشيء من التفريط بأمر الله جل وعلا. فالله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما من فساد يقع ولا شر وبلاء ينزل إلا ومن أسبابه أعمال العباد. هذه البثن يا عباد الله، نحن ينبغي أن نكثر من شكر الله، فنحمد الله جل وعلا على ما وقانا من الشر، وعلينا أن نحسن التمسك بالحق الذي نحن عليه، وأن نفتش عن أنفسنا عن قصور يحصل أو خلل يوجد، ثم إذا وجد أي إشكال ينبغي لكل مطالب علم أن لا يحسن الظن بنفسه ويظن أنه رجل الدنيا ووحدها، بل يسأل. ربنا جل وعلا أمرنا جميعا بالتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. أمر سبحانه وتعالى لما أثنى على عباده المؤمنين كما في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولم يكتفي بذلك، وعملوا الصالحات ولم يكتفي بذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي للناس أن يحرصوا ولو كانوا في أمر سعة وراحة بال وسلامة من الفتن ألا يعملوا، فإن الذنوب لها أثر على الناس. رب ذنب جر بلايا ومحن، فالإنسان ينبغي أن يحرص في كل ليلة عند نومه أن يعلن بين يدي ربه جل وعلا بالاستغفار والتوبة، وسؤال الله جل وعلا أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، ويكرر مثل هذه الأدعية. ثم نصيحتي أيضا لعموم طلبة العلم أن يحرصوا على التعاون فيما بينهم، وأن لا يحرص كل واحد أن يقول ما يعن له، وأن يبين ما يرى أنه البيان. لا مانع للشخص إذا سئل عن أمر من سائل يستفهم أن يبين، وإذا لم يسأل فليحمد الله على العافية. كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى الشخص يسأل، فإذا كان يرى أن من هو أعلم منه موجود قال: اسأل فلان. وهذه تروى بقصة صحيحة وقعت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن أبو هريرة أنه أكثر منه، إلا أن الموجود في كتب الحديث أن حديث أبي هريرة أكثر. فلما سأله سائل من أصحابه قال: اذهب إلى ذاك الجالس على تلك الأسوار فاسأل. فذهب وسأله إذا بالمسؤول عبد الله بن عمر، فجاء وأخبره قال: اذهب لذاك. فذهب يسأل الثاني وإذا به عبد الله بن عباس. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من أهل الفتية في الصحابة. فجاء الرجل إلى عبد الله بن عمر قال له: وأنت ما تقول؟ قال: أنا أقول بقولهما. يعني ينبغي أن يحرص طالب العلم على الاستشارة والرجوع إلى أهل العلم،
3: وإذا رجع
4: لا يقول ما قالوه أنه وحي منزل، لا، ما أشكل عليه فليسألهم عن وجه الرأي فيه. إذا كان ممن يصلح أن يستدلوا فليسأل عن الدليل، وأما إذا كان عاميا فلا يسأل ما هو الدليل. لو كان السائل يفهم الدليل لأغنى نفسه، لكن لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. ثم ينبغي لكل واحد أن يشعر نفسه أنه مسؤول في هذه الأمة عن الأخطاء التي تقع، إن كان قادرا على علاجها فليعالج، وإن كان غير قادر فليتوجه إلى القادر إلى كل على كل شيء يسأله أن يحفظ الأمة، يحفظ عليها دينها وأمنها ودنياها، أن يصلحها ويصلح ذرياتها، أن يبارك لها في أعمارها وأعمالها، أن يصد عنها كل بلية. إذا وقعت الفتن قريبا لا يقول الواحد أنها وقعت على قطر كذا ونحن في مأمن، لا، الذنوب أشبه بشرارات النار تتغذى بأنواع الشرارات الأخرى حتى يحصل منها لهيب، وإنما تطفأ بتقوى الله جل وعلا والرجوع إليه والإكثار من ذكره جل وعلا والإلحاح بالسؤال. نصيحتي لكل واحد إذا كان له ورد في الليل أن لا ينسى المسلمين، أن يسأل الله جل وعلا أن يحفظ على أمة محمد أمنها على دينها، أن يرزقها صفاء العقيدة وإخلاص العمل لوجه الله، وأن يقيها الشر والفتن. ينبغي للواحد أن يكثر من الاستعادة من الله بالفتن، من الله من الاستعادة بالله من الفتن ما ظهر منها وما خفي. وإذا علم أن أناسا ابتلوا في بلية فلينظر في نفسه هل يحس بشيء عنده دب إليه من آثار تلك البلايا أو الفتن؟ إن لم يجد شيئا فليسأل ربه أن يتم حفظه وأن يحسن صونه ونطفه به. ينبغي للإنسان أن لا يفرح إذا قال قولا، إذا كان من أهل العلم وقال قولا ورأى أنه انفرد من بين إخوانه، بل إذا رأى أنه انفرد فليتهم نفسه، يتهم نفسه وليسأل من يستعين به في السؤال ما وجه موقفي الذي قلت. إذا بين له أنه كان على خطأ فليبادر إلى الرجوع عن الخطأ، فإن الشأن في المؤمن أنه رجاع، والشأن في المؤمن أن يكون حريصا على إرجاع كل أمر إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أن ينصح طلبة العلم الجادين في التحصيل أن يكثروا من القراءة في تفسير القرآن الكريم، أن يكثروا من القراءة في أحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يكثروا من القراءة في أخبار الصحابة والتابعين. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم شهد للصحابة بأنهم خير الناس بعد الأنبياء كما في الصحيح، والخير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهؤلاء الصحابة، قال ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. وهذا ثبت من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أن عبد الله بن مسعود قال الصحابة والتابعين وأتباعهم ولم يزد، وعمران يقول لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ليحرص طالب العلم على أن يقرأ ما كتب عن هؤلاء، فقد جمع الله حول محمد صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصحابة من رجال ونساء،
2: ورأوا ورووا كل ما علموا وما سمعوا من أقواله وما علموا به ثم بلغونا، ونعم الأمنا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى من يمقتهم. نقلوا لنا كلام الله ونسخوا القرآن الكريم حتى تدوا إلى بين الناس، بلغونا سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن القارئ للسنة بتأمل وتدبر إذا جلس يفكر كأنه بين الصحابة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما قال وما قيل وما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وما حصل له في الطريق وما حصل منا ظهور المعجزات في زيادة الماء وارتواء الجيش بكامله من قربتين مع امرأة من المشركين إلى غير ذلك، يقرأ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليه مما عليها يرجع إلى شراح الحديث، وما أشكل عليه من كلامهم يرجع إلى أهل العلم. ينبغي أن يحصل التعاون ليكون المنهج واحدا والاتجاه جليا ظاهرا. ثم ينبغي أيضا لطالب العلم الراغب بالاستفادة أن يحرص على حسن الاستفادة ممن يثق بورع من يسأله وأمانته وتقواه وتحريه للعلم. فإن علماء السلف من أتباع التابعين كعبد الله بن المبارك وطبقته يقولون إن هذا العلم، يقصدون العلم الشرعي، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينظر للشخص عند تلقي العلم، ينظر هل هو منفذ للسنة في نفسه؟ هو إذا تجرأ على الإخلال بالسنة قد يتجرأ على بعض الإخلال أيضا في التعليم. فلا بد أن تحترم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد التكرار فيما يتعلق بالخير الذي عشناه وفي بلادنا. أول ثورة وقعت في البلاد العربية وغلب فيها نظام حكم في مصر في السنة 72,300,000، وكنا طلابا في معهد العلم في الرياض، وتحدث الناس وقيل وقيل، ثم صار الناس يتوارثون تلك الدولة ثم وإذا بأخرى يحصل، فتتابعت الحلقات. يوم حصلت ثورة مصر كانت مصر أغنى بلاد العرب، وكانوا يتزودون الطعام الذي لا يخرب، ولا يشترون في بلادنا إلا ما كان طريا كاللحوم الجديدة والخضار، وبقية النفقات يأتون بها من مصر. ثم كانت سوريا قريبة من ذلك، وكانت في خير ورغد عيش. ثم كانت العراق من أغلى بلاد العرب، نهران ثم يجتمع نهراً واحداً وتمون عدداً، وهي أكثر بلاد العالم تموراً، لا تبلغ تمور العالم الإسلام والعالم كله ولا نصف تمور العراق في ذلك الوقت. ثم قامت الثورة المجيدة كما يزعمون، وسوت بين الناس بأن صاروا كلهم فقراء إلى غير ذلك، وحصل ما حصل في غير تلك البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يعاجل هذه البلاد التي لا تزال تئن من جراء ما هي فيه من فتن أن يعاجلها بالفرج. ونبدأ بالجيران أهل اليمن، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن، وأن يكون الذين يخلفون يحسنون حراسة اليمن عن المبادئ الضالة والمذهب الخبيث الفاجر، مذهب الاثني عشرية. ومعلوم عند أهل العلم مذهب الاثني عشرية، فإنهم يرون أهل السنة جميعا كفارا، ولكنهم يتمسكون بمبدأ النفاق أو قاعدة النفاق التقية، وإلا فإنهم يرون أن أهل السنة يسمونهم العامة، وهذا ظاهر في كتبهم التي يتداولونها ومؤلفة من القرن الثالث الهجري في أواخره إلى عدة مرات، فعسى الله جل وعلا أن يحجب اليمن عن أن تفرخ فيه هذه الفئة الضالة الخطيرة التي لا يستحي أهلها، يكذبون الله جل وعلا بدون حياء. الله قال عن عائشة: أولئك مبرؤون مما يقولون وهم يقولون لا إنها زانية لعنة الله عليهم، إلى غير ذلك. يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. إذا كفروا الصحابة فنبقى عاذرين لهم بالنسبة لنا، لكنهم مع ذلك لا يوفروننا. فنسأل الله جل وعلا ألا يجعل طريقا للشيعة الاثني عشرية للاستقرار في اليمن. كان فيه حبات قديمة في اليمن، لكن لم يكن لهم شيء يذكر إلا عندما وجد الحوثي ومن معه، وإلا فالأصل موجود في اليمن. حتى في عهد الشوكاني أحد الآئمة الزيدية استوزر رجلاً اثني عشرياً، ثم لامه الشوكاني رحمة الله عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل هؤلاء بالفرج، وأن يكون من يحل من يعظم السنة ويحارب البدعة ويسعى في إصلاح البلد ونشر الأمن فيها.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الفتنة بين المسلمين لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
6: تقول: وجدت أمي ميتة على سجادة الصلاة بملابس الصلاة، ولم يبق لي بعدها لا والد ولا إخوة، فقد ماتوا جميعا، وتضررت كثيرا بموتها لتعلق الشديد بها، وأنا مؤمنة بقضاء الله، ولكنني أحس بأن حياتي أصبحت فارغة ولا معنى لها، فبماذا تنصحونني؟ وأريد أن أعرف هل هذا من حسن الخاتمة وأنه من الفوز الذي تحقق لها؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر لما يتعلق بأمك فأمرها راجع إلى الله جل وعلا، ولكن حصول الموت لها وهي متلبسة بهذه العبادة على هذا الوضع فإنه يرجى لها خير، ولكن لا يقطع به، لأن الأمور التي عند الله لا يمكن لأحد من الخلق أن يجزم بها، فالأمر راجع إلى الله جل وعلا. وأما بالنسبة لك أنت فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت عليك الصبر والاحتساب، احتساب الأجر من الله جل وعلا، وربما أن الله سبحانه وتعالى يعوضك عن هذا الصبر خير في الدنيا، قد يكون مالا وقد يكون ولدا صالحا أو غير ذلك، أو توفيق لعبادة الله جل وعلا، لأنها

0: أخلاق ابن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاءت السنة النبوية بجملة من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تتعلق بحقوق المريض على إخوانه المسلمين، عيادة له ومؤانسة له وملاطفة ودعاء له بالشفاء، وما يرقى به المريض مما يكون سببا لشفائه وعافيته، وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب من أثر عظيم على المريض فرحا وتفاؤلا واستبشارا وأنسا وشفاء. وقد ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بعيادة المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترتب عليها من عظيم الأجر وجزيل الثواب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. عن الأعمش قال: كنا نقعد في المجلس، فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدنا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقد رتب معاشر الكرام في أحاديث عديدة أجور عظيمة ينالها عائد المريض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت

0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن هارون ابن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك. فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. رواه أحمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فانظر رعاك الله هذا الثواب العظيم المترتب على إحسان المسلم لأخيه المريض بعيادته لمؤانسته والدعاء له. وحق على من سمع هذه الأحاديث أن يجعل لنفسه نصيبا من هذا الإحسان ليفوز بهذا الثواب العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. انتهى كلامه. وهذا يدل على قرب المريض من الله، وأن دعاءه لنفسه ولغيره مستجاب. وقد أضاف الله المريض إليه تشريفا له وتقريبا. ويدل أيضا على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، لقوله: لوجدتني عنده. ويستحب معاشر الأحبة الكرام عند عيادة المريض الدنو منه والجلوس عند رأسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وفي الجلوس عند رأس المريض فوائد، منها أن العائد إذا كان عند رأس المريض فهذا أيسر للمريض عند محادثته، بخلاف ما إذا كان بعيدا عنه. ومنها أن هذا أكثر إناسا للمريض. ومنها أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على ناصية المريض. ومن فوائد هذا الحديث أن عيادة المشرك جائزة إذا قصد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام والترفق به في الزيارة حتى يأنس لأهل الإسلام ومعاملتهم فيلين قلبه فيسلم. وهو داخل في عموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن فوائده أن صنائع المعروف تفتح قلب المدعو، وهذا من الفقه في الدعوة، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بكلمة جميلة أو هدية طيبة أو عيادة لمريض أو لطف في الخطاب أو رفق في المعاملة إلى غير ذلك. وكثيرا ما يأتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فلما عاد صلى الله عليه وسلم هذا المريض وأدخل عليه أنسا وسرورا، قال له حينئذ أسلم، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. ومن السنة أن يدنو من المريض ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك أو نحو ذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي. وعن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت، وإذا أصبح قال كيف أصبحت فيخبره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. الحديث رواه البخاري. وعن ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت أخشى أن يثني علي، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت إذنوا له، فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا. رواه البخاري. ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير وإدخال الفأل الطيب عليه بدنو الشفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قال: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد. ومن تمام عيادة المريض أن يضع العائد يده على جبهة المريض أو على يده. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. رواه البخاري. وفي وضع اليد على المريض فوائد: منها إحساس العائد بحجم المرض الذي يعاني منه المريض، ومنها مواساة المريض وتسليته، لأن وضع اليد على المريض فيه تسلية للمريض ومؤانسة له، ومنها أنه يشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الدعاء له بالشفاء والعافية أو نحو ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. زاد ابن حجر رحمه الله: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصفها له. ومن السنة عند عيادة المريض الدعاء له بالشفاء، وإن تيسر له رقيته رقاه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها كافية شافية، لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سيد القوم الذي لدغ، فانطلق أحدهم يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فقام كأنما نشط من عقال وانطلق يمشي وما به قلبه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يرقى به المريض المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقد دل الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاثة، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعادة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ثم بسط رحمه الله الكلام عليهما بسطا عظيما النفع والفائدة. ويوجه معاشر الأحبة المريض إلى أن يرقي نفسه بما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأحذر. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ودخل مطرف ابن عبد الله بن الشخير على غلام يعوده، فقال الغلام: ادعو الله لي. فقال مطرف: ادعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفه، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه، ثم قال وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته. وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قوله اللهم رب الناس في التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، والبأس هو التعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للازدواج والمؤاخاة. وجاء في حديث أنس اللهم رب الناس مذهب البأس، وهذا فيه التوسل إلى الله بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته. وقوله واشفه وأنت الشافي فيه سؤال الله الشفاء والعافية والسلامة من المرض. وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق، وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل أحيانا، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض إلا. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بين السائل والمجيب.

0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل التدخين حرام أو مكروه؟
1: بل حرام، إن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، وليس هو من الطيبات، كما أنه مضر بالأجسام، يسبب أنواع من الأمراض، منها تدرن الرئة وفساد المعدة وسرطان الدم كما يقول الأطباء، إلى غير ذلك من الأمراض التي لا، وتسمم الجسد، ثم هو مع ذلك خبيث الرائحة، ينفر الملائكة من القرب من متعاطيه، وينفر الطيبين من مجالسة متعاطيه، ثم هو متلفة للمال. وكل هذه الأمور حري بالمؤمن أن يتجنب أسبابها ودواعيها، والله أعلم.
2: بين السائل والمجيب.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: قوله: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والمراد بالرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد موته. فالرد إلى السنة رد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة هما الحكم بين المسلمين في كل ما تنازعوا فيه، ويؤخذ من الآيتين تحريم الحكم بالقوانين الوضعية والأنظمة المخالفة لشرع الله، وأن ذلك ينافي الإيمان، لقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فشرط في الإيمان أن يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فدلت الآية بمفهومها على أن من لا يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله وإنما يرد النزاع إلى غيرهما أنه ليس بمؤمن. وهذا فيه تفصيل معلوم عند أهل العلم، أنه إن كان يرى أن غير الكتاب والسنة أحسن من الكتاب والسنة في حل النزاعات بين الناس، أو يرى أنه مساو للكتاب والسنة وأنه مخير، إن شاء حكم بالقوانين وإن شاء حكم بالشرع، فإن هذا كافر الكفر الأكبر مخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن شرع الله هو الأحسن وهو الواجب، وأنه مخطئ في تحكيمه لغير كتاب الله وسنة رسوله، ولكن حمله الهوى أو الطمع أو غير ذلك من الأعذار، فهذا لا ينافي الإيمان منافاة الكاملة، ولا يكون صاحبه كافراً، وإنما يكون مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله عز وجل. فقوله إن كنتم تؤمنون بالله يحتمل نفي الإيمان كلياً ويحتمل نفي كمال الإيمان بناء على ما جاء في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في سورة المائدة، وما ذكره أهل العلم هناك من هذا التفصيل. ويؤخذ من الآية الأخيرة لقوله والرسول الاحتجاج بالسنة النبوية، وأنها مصدر من مصادر التشريع الأصلية بعد كتاب الله عز وجل. وفي هذا رد على الذين يشككون بالاحتجاج بالسنة، أو يشككون بالاحتجاج في بعض السنة كأحاديث الآحاد. وكل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به ويتحاكم إليه في النزاع، سواء كان متواتراً أو آحاداً في العقائد وفي غيرها. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا فيه الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويؤخذ من الآية أيضا أن الحكم والتحاكم إلى شرع الله خير للناس وأحسن عاقبة في دنياهم وآخرتهم، وذلك لقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك أي الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، خير للناس في معاشهم ومعادهم وأحسن عاقبة ومآلا في الدنيا والآخرة. ويؤخذ منها أن التحاكم إلى غير شرع الله أنه شر، وإن زعم أهله أنه خير فإنه شر، لأنه تحاكم إلى غير شرع الله، ولأنه يؤول إلى العاقبة القبيحة والوخيمة. ويؤخذ من الآيتين أن التحاكم إلى شرع الله أحسن عاقبة، وأن التحاكم إلى غيره شر عاقبة. والعبرة بالعواقب والمآلات، وليست العبرة فيما يظهر للناس. فقد يظهر للناس أو لبعضهم أن تحكيم الأنظمة والقوانين أنه خير للناس في الحاضر، ولكنه في الواقع ليس خيرا لهم لا في الحاضر ولا في المستقبل. ولهذا قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا فيه رد على من يزعم أن التحاكم إلى الأنظمة والقوانين أنه أحسن للناس وأنه إلى آخره. فهذا يرده قوله تعالى: ذلك خير، أي تحكيم الشريعة، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويفهم منها أن تحكيم غير الشريعة شر، وأنه أسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بماء أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فرجعت إليه فقال:
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الألفية في الآداب الشرعية.
2: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
1: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
2: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
1: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
2: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
1: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
0: مع الدرس 71.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم.
4: نعم.
3: أباح لنا فعل النكاح وسنه.
4: أباح الله لنا فعل النكاح، أباحه لأنه لابد من الشهوة، هذه لابد أنها تحتاج إلى مصرف. الله جل وعلا جعل لها مصرفا نزيها طيبا مثمرا. نعم. وسنه سبحانه وتعالى، سنه يعني شرعه وأمر به. نعم.
3: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود.
4: لما شاء فينا جل وعلا من النماء، لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بالزواج، لا يمكن بقاء النسل إلا بالزواج، والمراد النسل الطيب، هو المراد مجرد التوالد مثل البهائم، لا، المراد النسل الطيب الذي يكون من زواج شريف ومن عقد نزيه. نعم.
3: ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنت متوقد.
4: مذهبنا يعني الحنابلة أن الزواج مستحب لما فيه من المصالح، مستحب لما فيه من المصالح، هذا إذا لم يخف على نفسه من الفتنة فهو مستحب، أما إذا خاف على نفسه من الفتنة إذا لم يتزوج إنه يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك ليحصن نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالذي يخاف على نفسه من العنت وهو الوقوع في الزنا يجب عليه أن يتزوج إذا كان يقدر، وإذا لم يقدر فإنه يصبر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.
3: ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنت متوقد.
4: أي نعم، على خائف على نفسه من الشهوة، من العنت وهو التعب وخطر الشهوة. نعم.
3: وخذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما واحضر بقلب مؤيد.
4: أراد أن يقدم لك نصائح في الزواج، أراد أن يقدم لك نصائح للزواج فتنبه لها. نعم.

0: هذا من النصائح، إن كبير السن إنه ما يتزوج صغيرة السن، لأنه إذا تزوج من صغيرة السن لم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود، فهي لا ترتاح معه وهو لا يرتاح معها لعدم التناسب بينهما. لا أنه يحرم كما يقول بعض المغرورين، يحرم أنه تزوج الشابة من كبير، لا هو حرام، تزوج الشابة من كبير إذا كان الكبير يستطيع القيام بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، دخل بها وهي بنت 9 سنين. فإذا كان الكبير يحصل بزواجه من الصغيرة المقصود فهذا لا بأس به، أما إذا كان أنه يخشى أنه ما يحصل المقصود وأنه يضعف عن إشباع رغبتها، وربما هي تتبرم منه والناس ينفرونه، وكونه يتجنب هذا من الأول أحسن. نعم، فالزواج الكبير من الصغيرة فيه تفصيل، إن كان في ذلك مصلحة للصغيرة فتزوج من الكبير كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى أنه ما يزوج الكبير من الصغيرة، لأنه لا يحصل الالتئام بينهما. نعم.
1: ولا تنكحا من تسم فوقك رتبة تكن أبدا في حكمها في تنكدي.
0: كذلك من النصائح أنك ما تزوج من هي أكبر منك رتبة، لأنها تعلو عليك. مرأة ترى نفسها على رتبة، هذا تكون حالة وتنكد عليك، فأحسن أنك تزوج من هي أقل منك رتبة أو من هي مساوية لك. أما أنك تأخذ بنت غني أو بنت أمير وأنت إنسان عادي ما تبلغ رتبتك مثل رتبتها، هذا يجعل أنها تتبرم منك وأنها تنكد عليك، تنغص عليك،

0: توددي.
1: نعم، الفقهاء شرطوا الكفاءة، الكفاءة بين الزوجين، الكفاءة في الدين، هذه لا بد منها، لا بد من الكفاءة في الدين، وكذلك الكفاءة في المنصب، الكفاءة في المنصب، لا تتزوج واحدة منصبها أعلى من منصب، فإنها ستتكبر عليك وستتبرم منك عند أدنى شيء تحتقرك، إنها ترى أنها أكبر منك منصب. وأما الكفاءة في النسب، الكفاءة في النسب فلا تمنع الزواج، لكن يكون الخيار لمن لم يرضى، لمن لم يرضى يجعل له الخيار. نعم، لم ترضى هي زوجت بمن لا يساويها في النسب، لها الخيار أنها تفسخ، أو لوليها أو لأقاربها وعصبتها، لهم الخيار في هذا. نعم.
0: وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة، إذ فيه كمال التودد.
1: نعم، إذا حصلت الكفاءة في المنصب، حصلت الكفاءة في المنصب والنسب، يحصل كمال التودد. أما إذا تفاوتت الكفاءة يحصل في ذلك شرور وتنغيص بين الزوجين. نعم.
0: ولا ترغبا في مالها وأثاثها.
1: هذه وصية ثالثة، لا تتزوج المرأة من أجل مالها، لأنه يطغيها عليك. تزوج غنية أو موظفة وظيفة كبيرة وانت فراش، ولا مالك وظيفة تبي تطغي عليك، إذا كانت أكبر منك وظيفة وأغنى منك بالمال تبي تكبر عليك، يحصل من ذلك التنغيص عليك منها. نعم.

0: هذه
1: نعم لا تتزوجها من أجل مالها وأثاثها إذا كنت فقيرا، أما إذا كنت غنيا فلا بأس، لأنه ما يحصل مفسدة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. وأما النكاح من أجل المال أو من أجل الحسب أو من أجل الجمال هذا ربما يطغيها عليك. نعم.
0: ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن أنواع من معدد.
1: كذلك لا تتزوج امرأة لا تأتي إلى بيتك تكون معك في البيت، تتركها في بيت أهلها، لأنك تصير ذليل، تكون ذليلا عند أهلها ويملون من ترددك عليهم ومن. وهذا فيه رد لزواج المسيار الآن اللي يقولون يتزوجها ويخليها عند أهلها، لا هذا ما يحصل به المقصود، ما يحصل به المقصود، هذا إنما المقصود منه مجرد الشهوة فقط، وتهدر بقية المصالح. فلا ينبغي زواج المسيار لأنه لا يحصل به مقاصد الزواج، ولا يتسلم الزوج زوجته، وإنما يأتي إليها لقضاء الشهوة فقط، ولا وليس له عليها سلطان، ليس له عليها سلطان، ولا يدري وين تروح ولا أين تذهب. هذا ما هو بزواج، هذا زواج ناقص مشلول، مشلول ليس فيه فائدة إلا فائدة واحدة ضعيفة وهي قضاء الشهوة. نعم.
0: ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن أنواع من معدد.
1: لا تسكنا في دارها حتى ولو ما هو عندها، لا إذا صار لها دار لا تسكن معها الدار، جبها البيت إذا بغيت، إذا أردت يعني تمام الزوجية وتمام الأنس جبها لبيتك، أما إذا سكنت معها بدارها تمن عليك. وأشد من ذلك إذا سكنت أنت وياها عند أهلها، هذا أشد منا وأشد ذلة وأشد. ثم أيضا أنت ما تتمكن منها، ما تتمكن منها إلا لحظات وعلى خجل وعلى، ما يحصل المقاصد الزواج. نعم.

0: أي نعم، إذا تركتها عند أهلها أن تروح على هون، يعني تروح في المساء، الرواح المساء والاغتداء الصباح، فأنت في هوان صباحا ومساء في ذهابك إليها، لأنك تذهب على خجل ويحتقرونك ويملون منك، أيضا يملون منك وربما يغارون منك سفهاءهم ويؤذونك. تجنب هذه الأمور، تسلم زوجتك لأجل تسيطر عليها وتكون في ولايتك وفي رقابتك عليها. وفي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فإذا كانت عند أهلها ما يحصل القوامة، يحصل لك عليها قوامة. نعم.
1: ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا، وسامح تنل أجرا وحسن تودد.
0: هذا من النصائح، أنك تغض الطرف عن بعض التقصير الذي يحصل منها، لا بد يحصل تقصير منها امرأة، عليك أن تغض الطرف وتصبر، ولا تؤاخذها عند كل شيء، ناقشها عن كل شيء، ما يحصل الاستمرار مع هذا الانتقاد وهذا المحاسبة. نعم، عليك أنك تكون سمح في بعض التقصير اللي ما يخل، الذي لا يخل بالعشرة. نعم.
1: ولا تسألن عما عهدت،
0: كذلك لا تسألن عما عهدت. إذا جبت للبيت شيء لا تقول وين راح، وين راحت الفاكهة، وين راح اللحم، وين راح لا تسأل عن هذا، ما هم من طبع كرام الأزواج. والمرأة التي تمدح زوجها تقول ولا يسأل عما عهد، ما يسأل، ما يقول وين راح. نعم.
1: ولا تسألن عما عهدت واغضب عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي.
0: إذا
1: لم يذمم الشرع ترشدي.
0: إذا لم إيش؟
1: يذمم.
0: يذمر؟
1: يذمم للذمة.
0: يذمم.
1: أي نعم.
0: أي نعم، العوار هو النقص، إذا كان ما هو بنقص في الدين يذمه الشرع فلا تلتفت إليه، أما إذا كان النقص في الدين لا، ما يجوز، ما يجوز أنك تغض الطرف. إذا صارت تكاسل عن الصلاة، إذا صارت تكاسل عن الصلاة تفرط في طاعة الله، هذا لا يجوز التغاضي عنه، أما إذا كان أنه ما هو في الدين وإنما هو نقص في غير أمور الدين، فكونك تغض الطرف عنه تصبر أحسن. نعم.
1: ولا تسألن عما عهدت واغض عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي.
0: نعم.
1: وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة قال أوصى بالنساء خيرا، وقال إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، العاني هو الأسير، فالمرأة أسيرة عند زوجها، فيحسن إليها، يحسن إليها، يرحم حالها أنها أسيرة عنده، فلا يستغل قوته وضعفها فيتجبر عليها ويسيء إليها. نعم.
1: ولا تكثر الإنكار ترم بتهمة، ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي.
0: أي نعم، لا تكثر الإنكار، كل شيء تستنكره ما لم يكن من أمور الشرع، منكر من منكرات الشرع، أما إذا كانوا في أمور عادية وأمور ما تأتي على المطلوب من كل ناحية، أو أنها خلت بشيء، لا تكثر عليها من اللوم ومن الاستنكار ومن تسامح. نعم. أما إذا كان أنه منكرات شرعية فأنت تعالجها بالتي هي أحسن.

0: تدي.
1: اي نعم، اللي يعتدي لازم من تأديبه بالصوت، لازم من تأديبه بالصوت، يعني يضرب حتى يرتدع، من المرأة وغيرها والولد، المرأة والولد إذا أساء أو الطالب إذا أساء يؤدب بالصوت. نعم.

0: كذلك هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن النساء خلقنا من ضلع، يعني من ضلع آدم عليه السلام، لأن حواء خلقت من آدم، هو من ضلع آدم عليه السلام، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها. مثل لو تحاول الضلع معوج، إذا حاولت أنك تعدل الضلع ينكسر. هذا مثال محسوس ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة مجبولة على الاعوجاج، طبيعتها كذا، إذا حاولت أنك تقيم أخلاقها 100% ما تستطيع، لكن تغاض واصبر، إن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها ما هو؟ طلاقها. كسرها طلاقها. وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، اصبر عليه اصبر عليه. المرأة فيها عوج طبيعي ما تستطيع أنك تغيرها أبدا. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.
2: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
1: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
2: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
1: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
2: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
1: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: يمحق الله الربا.

0: يلحق الله الربا.
1: ذنب عظيم وجرم وخيم تلبس به أهل الجاهلية في الزمن القديم، فأبطله الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: فعله متوعد بالحرب من الله العزيز العليم، ومطرود من رحمة الرب الرحيم.
1: عبد الله إنه الربا،
2: إنه الربا.
3: وأكل الربا من الموبقات بدلالة كتاب الله عز وجل، حيث قال الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يكون مثل هذا الوعيد إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سياق التحذير من الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في هذا السياق، سياق التحذير من الربا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فمثل هذه النصوص إضافة إلى اجتنبوا السبع الموبقات، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، واللعن لا يكون إلا في كبير. وقد أفاد هذا الحديث أن أكل الربا من كبائر الذنوب، والمعاونة على ذلك من كبائر الذنوب، سواء بشهادة أو بكتابة أو بغير ذلك من وجوه الإعانة، فهذا كله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام.
2: الربا آكله ذميم، ومن أعان عليه فهو أثيم.
1: فكيف لك يا عبد الله أن تقع في هذا المرتع الوخيم؟
2: أيها المسلم يا عبد الله هداني الله وإياك لاتباع سبيل رضاه، فلتعلم أن من تعامل بالربا فقد شابه اليهود. أولئكم القوم الذين غضب الله عليهم إلى يوم الدين.
1: وأما حاله فكأنما أصابه مس من الشيطان الرجيم، فبذلك جاء الخبر من رب العالمين.

0: المس.
1: ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود أخبث عباد الله، لأن اليهود هم الذين يأخذون السحر ويأخذون الربا، فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود، نسأل الله العافية. أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل: الذين يأخذون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حكم الشيطان يسلط على بني آدم، نسأل الله السلامة، إلا أن يمن الله عليه بالأوراد الشرعية التي تقيه من الجن من الشياطين، مثل قراءة آيات الكرسي كل ليلة وغيرها مما هو معروف. فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه، ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويفرفش يديه ورجليه ويصرخ ويتخبط. هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مجانين. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف، يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين كأنه يضربهم الشيطان بالمس، أو أن المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم لا يبالون، فيكون هذا وصفا لهم في الدنيا. والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون يتصرفون تصرف الذي يتخبط الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية.
2: يمحق الله الربا.
3: قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
4: هذا من أعظم الأحاديث التي تدل على تحريم الربا وأنه يدمر الدين والدنيا، فذكر بأنه 72 بابا، ثم ذكر أدناها وأعلاها، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وهذا من أعظم الفواحش. لكن لخطر الربا بيّن أن أدنى أنواع الربا إثمه وعاره وناره مثل إتيان الرجل أمه على نية، وهذا تستقبحه حتى بهيمة الأنعام. وإن أربى الربا يعني أعظم باب في الربا وأشد خطرا من أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بدون حق، فيذكر مثالبه ومعايبه سواء كان ذكرا أو أنثى قريبا أم بعيدا، فعرضه حرام كما أن ماله ودمه حرام، فالعرض أشد تحريما.
3: فهيهات هيهات هيهات هيهات أن تعمر الديار وتشاد الحضارات، وذنب عظيم نزاوله بين أيدينا، مأذون فيه بالحرب من رب الأرض والسماوات.
5: أسهل أنواع الربا في الإثم مثل أن يواقع الرجل أمه، كيف يتساهل بالربا لا سيما في المعاملات ويقال هذا اقتصاد عالمي؟ هذا محاربة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعل فأذنوا، أي اعلموا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله. يشد من هالوعيد شيء؟ نسأل الله العافية. يقولوا اقتصاد عالمي، وهذا الذي دمر العالم ودمر اقتصاديات العالم هو الربا. النكبات والكوارث التي تحصل في الزروع وفي الأموال بالتلف والفساد هو الربا والعياذ، هذا اقتصاد العالم. ثم الربا يتنوع، منه ما هو في المعاملات وهذا أكثره معروف، ومنه ما هو في الأفعال، كل فعل محرم يسمى ربا لأنه زائد عما شرع الله وأباح الله سبحانه وتعالى.

0: عباد الله،
1: عباد الله، اتقوا الله في أموالكم ولا تذروها في بنوك لم تلتزم بشرع بارئكم ولم تصن حرمة دينكم،
2: ولا تكونوا معوانا لجلب سخط ربكم، فقد قال جل شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا التاجر الذي يودع ماله، كلما كان ماله أكثر من غيره، كلما كان وزره في إعانته للبنك أكثر من غيره. وهذه حقيقة ما أظن أحد يناقش فيها أبدا، لأننا إن تصورنا جماعة من التجار والأغنياء الكبار أودعوا أموالهم في بنك من البنوك، ما بين عشية وضحاها هداهم الله عز وجل إلى هذه الحقيقة الشرعية، وهي أنه لا يجوز أن يودعوا أموالهم في البنوك ولو لم يأخذوا منها المرابح الربوية هذه، فسحبوا أموالهم. ماذا يصيب البنك؟ ولذلك فهذه حقيقة لا يشك فيها أحد. إذن البنوك هذه الربوية هي قائمة على تعاون الأغنياء مع هؤلاء، مع أصحاب هذه البنوك، ولو كانوا لا يأخذون الفائدة. والحقيقة من الناحية المادية هذا أكسب للبنك، أن أصحاب الأموال ما يأخذون الربا، هذا أنفع لهم. فلو أخذوا الأموال، وهذا لا يجوز لهم، كان ربح البنك أقل بطبيعة الحال. إذن فيجب على كل مؤمن بالله حقا وبهذه الآية بخصوصها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنه ما يتصور أنه هو رجال طيب وصالح لأنه ما يأخذ ربا مقابل هذا المال، حسبه أنه يعين أصحاب البنوك على إقامة هذه البنوك القائمة على محاربة الله ورسوله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: عبد الله، إياك ثم إياك أن تكون معوانا على هذا الذنب العظيم،
1: فقد جاء الوعيد على كل من أعان عليه، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فانظر نفسك في أي موضع تقيم.
4: فعلى المسلم أن يتجنب الربا والمعاملات الربوية بأي طريقة كانت، وليس فيه عذر لا للضرورة ولا لغيرها. لا يقول إنسان أنا مضطر. الربا ليس فيه شيء مباح لا في ضرورة ولا في غيرها، فليكون الإنسان على حذر. شنب السبع الموبقات فعدها ثم قال: وأكل الربا. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وموكله، يعني أنت يا صاحب المال الربوي الذي أكلت منه وأطعمت منه أهلك، تنميهم على الربا، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، يعني في الإثم، كلهم تشملهم اللعنة.

0: تعملون.
1: يمحق الله الربا.
2: واحرص كل الحرص يا عبد الله أن تسلم من جميع أوجه الإعانة على الربا بشتى أنواعها، ولتحفظ نفسك من شؤم لعنها، وألزمها التقوى وطاعة ربها.
3: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عالج أمرا كان قائما يومئذ في حدود هذا التعاون الذي يمكنني أن أسميه تعاون رباعي، قائم من مطعم للربا، آكل للربا، كاتب وشاهد. لكن اليوم الذين يتعاونون مع البنوك ليسوا بالأربعة ولا العشرة، الله أعلم، لو إنسان عمل إحصاء لوجد أن التعاون مع هذه البنوك عدده لا يحصى المتعاونون في ذلك. فإذا أولا كلهم يدخلون في مخالفة الآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من مدير البنك إلى قمام وكناس البنك، في أحط من هيك وظيفة ما في، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم هؤلاء المتعاونين أيضا يشملهم الوعيد الشديد المذكور في الحديث السابق، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
1: يمحق الله الربا.
2: يمحق الله الربا. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام.
6: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه، هل يلزمها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يأمرون بالوضوء؟ أحسن الله إليك.
7: أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه منه. وعلى هذا بإمكان الإنسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين، فقد رفع القلم عن ثلاث. وقال بعض العلماء لا يمسون، إن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكنا أمس الماضي مع قصة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه عندما كان علي رضي الله تعالى عنه مريضا يشكو عينيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق علي رضي الله عنه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح بعض الحصون، وعندما أتى إلى حصن مرحب لم يستطع من بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحصن أن يفتتح الحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وصادف أن علي رضي الله عنه كان بالمدينة تخلف لمرض عينيه، وبعد ذلك أبت نفسه أن يبقى بالمدينة، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مساء الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صباحها ما قال. بات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطى الراية ليفتتح الحصن. ولما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبعينه رمد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وبصق وتفل، فكأنما لم يكن به وجع، هكذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شفاه الله تعالى ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأقوام عدة فبرئوا وكأنما حلوا من عقال، فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى الحصن وقاتل وفتح الله تعالى على يديه. وقبل أن يذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنفذ على رسلك، ونهاه أن يلتفت، ولذا عاد علي رضي الله تعالى عنه القهقرى ولم يلتفت يمنه ولا يسره، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مستوضحا: على من نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن القتال في الإسلام لهذا الغرض، لإخراج الناس ومنعهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. ولهذا ما غار النبي على يهود وما قاتلهم قبل

أن يدعوهم، بل قال لعلي أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا وفعلوا ذلك كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فإذا الدعوة قبل كل شيء، المسلمون والمؤمنون إذا ذهبوا للقتال لا يغيرون إلا إذا كان القوم الذين سيغار عليهم قد دعوا ونبهوا أولا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق في غزوة المريسية، ذهب النبي إليهم وهم غارون لأنه سبق أن دعوا، ولكنهم بدأوا يتكتلون ويتجمعون ويريدون أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وغار عليهم، وسبى النبي من سبى وقتل من قتل من بني المصطلق، وسيدهم الحارث بن أبي ضرار وسبيت وأسرت في ذلك اليوم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت قد وقعت لحاطب بن أبي بلتعة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعوض حاطب بن أبي بلتعة بسبعة أعبد، واصطفاها رسول الله وتزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما تزوجها رسول الله قال الصحابة: ماذا نفعل بأصهار رسول الله؟ لا نملك أصهار رسول الله، فعتقوا جميع ما بأيديهم من الرقيق، وكانوا من العرب. وكانت جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بركة وخير على قومها. المقصود الإمام مسلم ذكر لنا أحاديث سعد وأحاديث أبي هريرة، ولما كان في رواية سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه زيادة فائدة ذكر رواية سعد بن سلمة بن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن في هذه الرواية مزيد فائدة. الفائدة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج وتخلف علي، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة أثناء تخلف نمير ابن عبد الله الليثي، وعلي رضي الله عنه موجود، فنمير صار خليفة ونمير خليفة وعلي موجود. أقام علي رضي الله تعالى عنه ما أقام، وكره رضي الله تعالى عنه البقاء، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. وكان قد أعطاها قبل أبا بكر فلم يفتح الله على يديه، وعاد أبو بكر، وفي اليوم الثاني دفع النبي لعمر، عاد عمر لم يفتح الله على يديه، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا. ولما كان الغد أعطاها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلت لك ليلة البارحة إن هذا اللفظ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منقبة وكرامة وفضل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله. لكن ليس هذا دليلا على أن غيره لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب زيد، والنبي والله جل وعلا يحب أهل بدر، أهل بيعة العقبة، بيعة الرضوان. إذن هذا وصف كريم في هذه الواقعة وفي هذه القصة التي حصلت. بعد ذلك أورد الإمام مسلم رضي الله رحمه الله حديثا آخر لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، ساق السند إلى إسماعيل بن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني أبو حيان، قال: حدثني يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ثلاثة من التابعين دخلوا على زيد بن أرقم الأنصاري بعدما كبر وبعدما شاخ، أتوا إليه. وزيد بن أرقم أنصاري خزرجي من بني الحارث رضي الله تعالى عنه، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام العديد من الغزوات، قيل 17 غزوة شهدها مع رسول الله. وكان زيد بن أرقم في يوم بدر صغيرا وفي يوم أحد صغيرا، عرض على النبي يوم أحد فرده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لصغره. وما شهد زيد المشاهد إلا من غزوة المريسية، غزوة بني المصطلق، واستمر في الحضور في الغزوات مع رسول الله. وكان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجر عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم هذا الشاب الأنصاري هو الذي وقعت له القصة مع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله. زيد بن أرقم صغير في عام المريسيع، وإذا بزيد يسمع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذا الشاب هذا الكلام فأتى إلى عمه عبد الله بن رواحة وأخبر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بما سمع من عبد الله بن أبي. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أرضاه إلا أن أخبر رسول الله الخبر: يا رسول الله، إن زيدا يقول إنه سمع عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول كيت وكيت. فدعا رسول الله ابن أبي رئيس المنافقين ومن معه، فصاروا يقسمون بالله أنهم ما قالوا، وكذبوا زيد بن أرقم. فتأثر زيد الشاب ودخل داره
ومكث في الدار. أتى إليه عمه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وقال له: ما كان يكفيك إلا أن تقول هذا وتكذب والنبي يكذبك؟ ازداد الأمر على زيد، وإذا برحمة الله تعالى تتنزل، وينزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أن إنك لرسوله، الآيات، إلى أن ذكر الله جل وعلا قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدعا النبي زيدا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي نزلت في حق عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله. ما أرضى زيدا رضي الله عنه. زيد يروي هذا الحديث الغريب العجيب في فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان زيد بن أرقم ممن حارب مع علي. الحروب التي وقعت لعلي بن أبي طالب مع معاوية في حروب صفين كان زيد مع علي، كما أن عمار بن ياسر كان مع علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. زيد دخل عليه زهير يزيد بن حيان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم، فلما جلسوا عنده قال له حسين: يا زيد، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، هذه مكارم الله جل وعلا أكرمك بها، لأنه بهذه الأوصاف التي ذكر يصبح زيد بن أرقم صحابي. تعريف الصحابي الذي لقي النبي سواء رآه بعينه أو كان أعمى لم يره، ما دام قد اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في بقعة واحدة، قل الوقت أو كثر، ما دام أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. لو رأى رسول الله أو اجتمع مع رسول الله وكان الذي اجتمع معه على كفر، أيسمى صحابي؟ لا، الصحبة لا تنال إلا بالإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال حسين لزيد: نلت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ولا شك أنه قد لقي خيرا كثيرا أن أكرمه الله تبارك وتعالى بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا الجيل واصطفى هؤلاء القوم وجعلهم أنصارا وأصحابا لسيد الخلق، فهم الذين نقلوا هذه الشريعة وهذا القرآن، وهم الذين دعوا الخلق إلى هذا الكتاب المبين وإلى ما جاء عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الأوصاف الجليلة الكريمة التي نالها زيد كما نالها غيره ممن تمت له الصحبة لسيد الخلق، إنها فضائل إنها مكارم. ثم قال
يا زيد حدثنا ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد يا ابن أخي والله لقد كبرت، كبر سني قدم عهدي، نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. أنا متصف بهذه الأوصاف، كبرت، بدأ النسيان يطرأ علي، فإذا حدثتكم بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه ولا تكلفوني أن أحدثكم شيئا. وهذا عين الورع وعين التقوى وعين الإخلاص وعين الحرص لئلا يكذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ذاك إلا لأن الكذب على رسول الله يجعل الأمر المكذوب شريعة، لأن بعض الناس كذبوا ولما لامهم العلماء لما تكذبون على رسول الله قالوا نحن لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله. رأينا الناس يتوانون ويتساهلون في العبادات والطاعات، ولذا أتينا بهذه الأحاديث حتى ندعو الناس إلى الطاعة والعبادة. وبيس ما فعلوا والعبادة وبيس ما فعلوا. الذي لم يسعه ما صح عن رسول الله، الذي ورد عن رسول الله بطريق صحيح، إذا لم يسع المرء فهل يسع المرء ما كذب على رسول الله؟ ونحن إذا قولنا رسول الله أو قلنا إن النبي قال شيء وما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قد جعلنا هذه المقولة شرعا وهديا، والشرع ما أنزل الله على رسوله، والشرع ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفينا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى كذب ولا حاجة إلى افتراء ولا حاجة إلى أن نضع الحديث على رسول الله. فلقد كذب على رسول الله ووضعت الأحاديث على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحاديث الموضوعة المنكرة أحاديث والله لا تتمشى مع كلام الله ولا تتمشى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم، مكذوب ما هو صحيح. الصبيان كانوا يأتون يصلون مع رسول الله، يأتي الحسن إلى المسجد ويأخذ النبي الحسن ويصعد النبي به على المنبر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن إن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد. وتأتي أمامة بن زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيأخذها رسول الله ويصلي بها، إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أمنا من الأذية أمنا من الفتنة، لا مانع نأتي بصبياننا إلى المساجد، لما لا نأتي بهم؟ نأتي بهم لندربهم على طاعة الله وعلى رضوان الله، لا سيما بعد أن يميز الصبي، الصبي وهو صغير إذا بلغ الخامسة السادسة ينبغي لوالده أن يتقي الله فيه وأن يسوقه إلى المساجد ويأتي به ليتعلق قلبه ببيوت الله تعالى. لكن إذا تركنا الصبيان يلعبون يسرحون يمرحون، لا يشهدون المساجد، لا يشهدون الجمع، لا يشهدون الجماعات، تربوا على هذا الأمر
وإذا كبروا بعد ذلك

0: لا يألفون بيوت الله ولا يألفون مساجد الله. أما المجانين فإننا نمنعهم لجنونهم، لئلا يؤذوا، لئلا يضربوا، لئلا يصيبوا بشيء. إذن منع المجنون لا من هذا الحديث، وإنما نمنع المجنون خشية أن يؤذي أحد. ومن ذلك حديث موضوع، إذا قيل موضوع بمعنى مكذوب، إذا عيتكم الأمور، إذا عيتكم الأمور يعني إذا نزلت المصائب المدلهمة ولم تجدوا لها سبيلا ولم تستطيعوا لها حلا، ما هو الحل؟ لوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى المقابر، وضعوا حاجاتكم إلى أهل المقابر، أهل المقابر يقضون لكم حاجات. هل الرسول يقول هذا يا جماعة الإسلام؟ وهو الذي يحارب صلى الله عليه وسلم دعاء غير الله والالتماس من غير الله، والذي منع من زيارة القبور في أول الإسلام، منع. لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن تزور القبر في أول الإسلام. هاجر رسول الله إلى عاصمة الإسلام الأولى وبقي مدة من الزمن، ولما علم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ورضوان وأرضاهم، علموا حق الله، علموا حق رسول الله، علموا حق المؤمنين فيما بينهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أباح لنا الزيارة، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الداعي للإباحة، قال: ولا تقولوا هجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، لأنك إذا وقفت على قبر ميت تذكر أنه كان يمشي على هذه الأرض، وأنه كان إنسان يأكل يشرب يصلي يصوم يحج يحكم يعمل، وإذا بهادم اللذات اخترم، وها هو الآن حبيس القبر، وأنه سيمضي علي يوم يمضي علي ما مضى على هذا الميت، وسأكون في هذا الرمس والقبر. تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، لا لأجل الطلب منهم ولا للسجود لهم ولا للركوع لهم، الطلب عبادة. والله جل وعلا يقول: ادعوني استجب لكم. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا غلام تعال وعلمك كلمات، تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت تسأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، إذا كان حي موجود، وأما ما لا يقدر عليه المخلوق سواء كان حيا أو ميتا لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. كذلك حديث: إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. نلوذ بأصحاب القبور يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، نحن نذهب إلى القبور ونسلم على الموتى وندعو الله تعالى لهم، وعندما نذهب لنسلم عليهم يكتب الله تعالى الأجر لنا عندما نزور الميت، لا سيما إذا زرت قبرا أنت تعرفه، قبر أب، قبر أخ، قبر زوج، قبر زوجة، قبر صديق، أنت تعلم أن هذا القبر قبره، إن سلمت عليه رد الله عليه روحه فرد عليك السلام. إن وقفت على قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، قال لهم زيد بن أرقم: لا تكلفوني، لأن أقع في المحظور، ولئلا أتكلف أن أذكر شيئا لم أسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خماء. هذا الماء غدير، الغدير يسمى غدير خم، وغدير خم بقرب الأبواب مقابل لرابغ. قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما خطيبا، والموضع بين مكة والمدينة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ووعظ وذكر صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، ألا، كلمة تنبيه، اسمعوا وعوا، تذكر للفت النظر، ألا، إذا سمعت هذا الصوت أقبلت، ألا أيها الناس، الذي يقول هذا رسول الله، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب صلوات الله وسلامه عليه. هو بشر من آدم، أبوه عبد الله وأمه حواء، ليس ملك وليس من بني الجان، وإنما هو من بني آدم. عبد المطلب خطب آمنة بنت وهب لعبد الله ولده، أصغر أولاده، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يحب عبد الله محبة عظيمة. خطب له آمنة بنت وهب من زهرة، وتزوج بها عبد الله، وحملت من هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. وشاء الله تعالى أن يموت عبد الله قبل أن يكتحل، وقبل أن يكحل عينيه برؤيا ولده. أتى إلى تجارة في الشام وأراد أن يقفل ويعود إلى مكة، فعرج على المدينة ومرض، وأتى ليزور أخواله ويتمرض عند أخواله بني عمرو بن عوف في قباء، ومات عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله بمكة وكبر، ولما بلغ السادس من العمر أو قريبا منها أيضا خرجت أمه وأتت إلى بني عمرو بن عوف وبني سعد بن عوف تريد أن تزور، فزارت أخوال ولدها، وعندما قفلت وعادت ماتت وهي في الطريق، ماتت بالأبواء. وكانت بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت الولد وبلغت به إلى مكة، فصار في كفالة جده عبد المطلب، وبعد ذلك كفله عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وترعرع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعلمون أنه رسول الله، ولا أحد يعلم أنه رسول الله. بلغ الثاني من العمر، ثاني عشرة من العمر، خرج في تجارة إلى الشام مع أبي طالب وعاد. بلغ 25 من العمر، بعثته خديجة بنت خويلد إلى الشام في تجارة. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج خديجة، وله من العمر 25 عام، ولها من العمر 50 عاما، ولدت له أولاده الذكور والإناث ما عدا إبراهيم الذي ولدته ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من العمر وكان يتحنث يعني يتعبد، يأخذ الشراب الطعام يذهب إلى غار حراء يتحنث، بمعنى يتعبد الله، يتعبد الله بالتأمل في السماء في الأرض، يتعبد الله تعالى ببعض الشرائع التي بقيت من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جبله الله تعالى على كراهة عبادة الأصنام، ما عبد النبي الأصنام صلى الله عليه وسلم. جبله الله تبارك وتعالى على الطاعة على الاستقامة، ما شرب خمر، ما عمل أي خنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيأه الله تعالى لهذا الأمر. فلما بلغ 40 من العمر جاءه الملك وهو يتعبد في غار حراء، وضمه وأطلقه ثم ضمه وأطلقه ثم ضمه وأطلقه، وهو يقول له اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو بشر ليس ملك، ليس ملك. الملائكة خلقوا من نور، يتشكلون يتغيرون يتلونون. الجان بنو الجان خلقوا من نار، يتشكلون يتغيرون. ولكن بني آدم خلق الله تعالى آدم من تراب من صلصال كالفخار. الآدمي لا يتشكل لا يتغير. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أبوه آدم، أبوه آدم، أبوه آدم، لأنه نعود إلى آدم. وأم النبي عليه الصلاة والسلام البعيدة والأب البعيد آدم وحواء، ولكن الأب القريب عبد الله، والأم آمنة بنت وهب التي ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قد تكرر منه هذا القول مرارا أنه بشر. صلى إحدى صلاتي العشي في هذا المسجد، صلاة العشي إما صلاة الظهر أو العصر، ولما سلم ذهب إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع يده عليها، وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتأمل شيء. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سهى وصلى الظهر أو العصر 2 ركعات، وذهب إلى مقدمة المسجد. في القوم أبو بكر وعمر، هذا أن يكلماه، ما كلم النبي أحد من الصحابة. فقام رجل يدعى ذا اليدين لطول في يديه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل جعل الله الصلاة رباعية 2 ركعات بعدما أتمها الله؟ الصلاة أول ما فرضت بمكة وفرضها الله 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، المغرب وتر 3، العشاء 2 ركعات، الصبح 2 ركعات. صار النبي يصلي في مكة الظهر العصر العشاء 2 ركعات. أما المغرب لأنها وتر صلاة النهار كان يصليها 3 صلى الله عليه وسلم. لما هاجر قالت عائشة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة الحضر وبقي الصلاة السفر. صلاة الحضر عندما يكون النبي حاضرا يصلي الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، إذا سافر سفر أخذ زاد وراحلة، صلى الظهر 2، صلى العصر 2، صلى العشاء ركعتين قصرا، هذه رخصة من الله عزيمة الله تفضل بها علينا عندما نكون في سفر، ولكن عندما نكون حاضرين نتم الصلاة الرباعية أربع. وهذا رسول الله في هذا اليوم يصلي الرباعية ركعتين، لهذا قام الرجل وتجرأ وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، ما نسيت ولم تقصر. قال ذو اليدين: بلى قد نسيت، ما دام أن الصلاة لم تقصر النسيان وقع منك يا رسول الله. عاد النبي إلى الوراء وإذا بأبي بكر وعمر مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرجع النبي إلى المحراب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، وبعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والله تعالى قال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنني لست أنسى وإنما أنسى لأسن. الله جل وعلا ينسيني حتى أسن لكم الشرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر، فهو بشر ليس بكوكب، ولا هو الشمس ولا هو القمر، وإنما هو سراج منير. إنا أرسلناك للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير لا كالشمس، الشمس محرقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منير، منير مضيء، أضاء للخلق الطريق، مع أنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من ماء وطين، مخلوق من أب وأم صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا اليوم، ولعل ذلك كان في عام حجة الوداع: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجيب، رد على بعض من يزعم أنه لا يجوز أن نقول إن النبي مات. النبي ما مات، النبي ما مات، والله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. والله جل وعلا يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت وخيره بين الموت وبين البقاء، قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهو قد فارق الحياة الدنيا، طعام شراب صلاة بالناس جهاد غزو انتهى، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خير يقرب إلى الله إلا بينه. والله لو كان حيا حياة الدنيا لعقد الرايات ولا أخذ الجحافل وذهب إلى بيت المقدس وأعاد بيت المقدس في لحظة صلى الله عليه وسلم. لا تبقى من عام 46 إلى اليوم تبوك. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وإذا بالروم يولون الأدبار ويفرون ويتركون بلاد الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا تارك فيكم
1: بعد موتي ثقلين،
0: أمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذا الأمر الأول الذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه، كتاب الله فيه الخير الكثير، من تمسك به أفلح ونجح، ومن تركه ونا عنه أبعده الله ولن تقوم له قائمة. ولذا نجد أن السلف الصالح وبخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا هذا القرآن وتمسكوا به وعملوا بما فيه، ماذا وقع لهم من الخير، وماذا وقع لهم من الفلاح، وماذا وقع لهم من النجاح. إن الله تعالى مكن لهم الأرض كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لقد كانوا في هذه الجزيرة لا يعلم عنهم أحد حتى جاء الله تعالى بالإسلام واتبعوا رسول الإسلام، وما مضى ربع قرن على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد هضموا هذا الكتاب وعملوا بما هذا الكتاب وجعلوه نصب أعينهم، ففتح الله تعالى عليهم الدنيا كلها بسبب هذا القرآن. لا يعرفون لغة اليونان ولا لغة أثينا، ولا يعلمون حضارة أوروبا، ولا يعلمون حضارة الرومان ولا حضارة فارس، وإنما كانوا على فطرة. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. آية أنزلها الله في القرآن، فهم بعضهم منها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن المعنى أن يأتي بحبل أبيض وحبل أسود، فأتى بحبل أبيض وحبل أسود، صار يأكل ويشرب إلى أن فرق بين الأبيض والأسود. فلما علم النبي ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن قفاك لعريض. المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني بياض الصبح وسواد الصبح على فطرة، لكن لما تمسكوا بهذا القرآن فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد الروم، فتحوا بلاد القبط، بل فتحوا الدنيا كلها بهذا القرآن. فالمسلمون والعرب خاصة، والله لا فلاح لهم ولا نجاح لهم ولا سجد لهم ولا مقام لهم ولا مكانة لهم إلا إذا ترسموا هذا الكتاب المجيد، وإلا فليرسفوا وليعملوا في موضع واحد. ولن يسود العالم ولا يمكن أن يسود العالم إلا إذا جعلوا كتاب الله سائدا عليه. والله المستعان. أوصى النبي بكتاب الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذه الوصية الأولى التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يوم خم. الوصية الثانية: حث على كتاب الله، رغب فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن يراعوا حقوق أهل بيته، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وجماعة من أهل العلم قالوا قريش بنو هاشم، والذي يظهر والله أعلم أن أهل البيت هم آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس. أوصانا رسول الله فيهم خير، كيف لا يوصينا فيهم خير؟ وكيف لا يجب علينا أن نراعي حقوقهم وأن نعرف مكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء خاصة رسول الله وعيبة رسول الله وأقرباء رسول الله وأحماء رسول الله وعصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نتقي الله فيهم؟ ألا نراعي مكانتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نجلهم، نحترمهم، نحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يندرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، لكن الآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يندرج فيهم زوجاته أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحرم عليهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم قول آخر، جميع من اتبعه، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليوم من قبل من بعد، هو من آل بيت، من آل رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إنما الآل الذين لا تحل لهم الصدقة، هذه الأصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى رسول الله بهم خير، وليس المعنى أنه لا يأتي الحق ولا يأتي الصواب ولا يروي القرآن ولا يأتي القرآن ولا يأتي تأتي السنة إلا عن طريقهم فقط، لا، تأتي عن طريق أهل البيت، تأتي عن طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا زيد ابن أرقم ليس من آل بيت النبي، أنصاري خزرجي، يخبرنا، قام النبي فينا خطيبا وقال النبي كيت وكيت. جابر بن عبد الله رضي الله عنه ليس من آل البيت، لكن لما كان عام حجة الوداع نصب نفسه يريد أن يبين للبشرية، يبين للناس كيفية حجة رسول الله، منذ أن وصل النبي إلى ذي الحليفة إلى أن عاد النبي إلى المدينة، قام جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بوصف هذه الرواية. وهذه الأحاديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، البزار، مسند أبي داود، الطيالسي، مسند الإمام أحمد، أبو يعلى الموصلي، وأمة فيها أحاديث ليست كلها عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، عن آل النبي وعن آل غير آل النبي. الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها، لا نقتصر، لا ندعي، لا نزعم، لا نقول لا تقبل الرواية إلا إن كانت عن آل بيت النبي، تقبل الرواية عن غير آل بيت النبي إذا كان ثقة، عدل، موثوق، إلى آخر ذلك مما ذكر لنا أهل العلم وأهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار، خرج وهو معصوب الرأس قبل أن يموت، وصلى في هذا المحراب، وأتى إلى المنبر ولم يستطع أن يرقى على المنبر، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، الأنصار الذين آووه، الذين نصروه، الذين بايعوه يوم بيعة العقبة الأولى والثانية، الذين قالوا له ندافع عنك كما ندافع عن أزرنا قبل أن يموت، يوصينا بالأنصار خير، ويقول صلوات الله وسلامه عليه، الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون، صلوات الله وسلامه عليه. أوصى قبل أن يموت بثواني بالنساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام داعية يدعو إلى الخير، يدعو إلى الهدى، يدعو إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. لا تعن فرصة، لا تأتي فرصة إلا ويبلغ فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأوصانا بكتاب الله، وفي رواية أخرى أوصانا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، في رواية سنتي، في رواية عترتي. فنحن نجمع بين الأمرين، سنته يعمل بها وأوصانا بها رسول الله خير، وأهل بيته الله الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم خير، علينا أن نعلم مقدارهم ومكانتهم وحرمتهم ما داموا مع الله ومع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت، قال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، يعني من حرم الله تعالى عليه الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: شكر النعم واجب وله ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها، التحدث بها، الركن الأول التحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، أنها من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند غيره. الركن الثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. فهذه أركان الشكر التي لا يتم إلا بها وهو واجب.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، مع الدرس التاسع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرط السنة، قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا، فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج

0: هذا في النار، رواه الترمذي موقوفا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم.

0: ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع، يعني التريك، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا عقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 65.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنني أشير عليكم بالحفظ هذا المتن بلوغ المرام، لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعه، لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحسن، وهو في نظري يغني عن عمدة الأحكام مثلا، لأنه يتضمن ما فيها من الحديث وزيادة. الرجاء أن تحرصوا على حفظ وإتقان. أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدق، هذا ما يصلح، لابد من الحفظ يكون حفظا حقيقيا، وتتعاهدون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه، لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال: عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. يقول المؤلف فيما نقله عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. حضرموت مقاطعة في اليمن معروفة، والإقطاع معناه تمليك، يعني من لكه أرضا، أي قال لك هذه الأرض. ولكن أهل العلم يقولون إن الإقطاع ينقسم إلى إقطاع تمليك، بمعنى أن الإمام أو نائب الإمام يملك شخصا من الناس أرضا معينة، هذه واحدة. الثاني إقطاع إرفاق، بمعنى أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذه الأرض، يمنحه أن ينتفع بها فقط، مثل أن يعطيه أرضا في السوق يضع فيها بضاعته، يستقبل فيها البضائع من الناس ليبيعها، وما أشبه ذلك. فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع، لأنه إقطاع انتفاع فقط، والأرض ليست له، إنما ما دام الإقطاع باقيا والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره، لأنه لولا الإقطاع لكان المكان لمن سبق. ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها بضائعا، فيأتي الإمام ويقطع شخصا معينا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها هو وحده، هذا إقطاع، فيكون هو أي هذا المقطع أحق بها من غيره، لأن ولي الأمر منحه إياه. أما إذا لم يكن إقطاع فالناس في هذا المكان سواء، ويكون المكان لمن سبق إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا إقطاع الفاق. إقطاع التمليك أن يقطعه قطعة من أرض على أن تكون ملكا له، تكون ملكا له. هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يملكه المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء، أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد، ولكن إذا لم يحيه فليس ملكا له. الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإقطاع لا يحصل به الملك، ولكن المقطع يكون أحق به، وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه. ولكن لو حفر متشوف لإحيائه، يعني واحد يقول أنا أريد أن أحيي هذه الأرض وقد أقطعت لشخص، فإنه يقال هذا المقطع إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائه، يعطى مهلة حسب الحال. ومن العلماء من يرى أن إقطاع التمليك يحصل به الملك، وعلى هذا فإذا أقطع الإمام أو نائب الإمام شخصا أرضا نواتا فإنه يملكها بهذا وتكون ملكا له، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك، واضح؟ لكن الأقرب المذهب أن الإقطاع لا يحصل به التمليك، لكن فائدته أن المقطع يكون أحق به من غيره لا يزعمه في أحد. ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقال من أحيا فرتب الملكية على الإحياء. وإقطاع الإمام ليس بإحياء، لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إحياء، لم يكن تحجره إحياء، فكيف بمن كان فرعا عنه؟ إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن المقطع لا يملك الأرض، ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد ما دام له فيها حاجة. في فوائد الحديث: جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييها، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما فعله التشريع، ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد في القاعدة العامة، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، فلا يحابي أحدا في الإقطاع، يعني لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له شاه أقطعه، وإذا جاءه الفقير البعيد لم يقطع، هذا لا يجوز. الواجب أن يراعي العدل. كذلك أيضا لا يجوز أن يقطع الشخص أرضا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها، لأن ذلك تحجر لأرض المسلمين، وإنما يقطع المقتطع إيش؟ ما يمكن أن يحييه ويعمره. ثالثا لا يجوز بناء القاعدة العامة، لا يجوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين، مثل أن يقطع أحدا من الناس محل المراعي وما أشبهه من مصالح المسلمين، لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض إذا أضر بالمسلمين فكيف يملك الطاعة؟ طيب. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بثوبه فقال أعطوه حيث بلغ الثوب، رواه أبو داود وفيه ضعف، قال لأنه من رواة عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر أصابه ضعيف. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، هذا الإقطاع إقطاع تمليك، وقوله حضر فرسه أي منتهى عدوه، يعني قال له ركض الفرس حتى يقف، فإذا وقف فهو عدو، هذا معنى حضر فرسه، يعني منتهى إيش؟ عدوه، منتهى عدوه. يقول فأجرى الفرس يعني مشاه وسيره حتى قام، يعني حتى وقف، فالكلام هنا بمعنى الوقوف، حتى وقف. فلما وقف من حرص الزبير على سعة الأرض رمى بصوت من أجل أن يزيد المساحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف جميعا من خلقه كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. لما رأى طمع هذا في الأرض ورمى بصوته قال أعطوه حيث بلغ الصوت، أعطوه حيث بلغ الصوت. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال انقصوا له على قدر ما بلغ الصوت. ليش يتعشى ويتجاوز من حددنا؟ نحن حددنا له منتهى العدو وهو الآن زاد، فعاقبوا بأن تنقصوا من مقدار ما بلغ صوته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس سيادة وأكرمهم وأحسنهم خلقا، فلما رأى هذا الرجل متشوفا متطلعا إلى الزيادة قال أعطوه حيث بلغ الصوت. الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية، لا ينافي القواعد الشرعية. طيب كيف ذلك؟ نقول لا ينافي القواعد الشرعية لأن الإقطاع تبرع. قد يقول قائل مثلا في عكس ما قلت الآن، قد يقول بعكس ما قلت، قد يقول قائل إن هذا ينافي القواعد الشرعية لأن حظر الفرس مجهول أو معلوم؟ مجهول، لأن حظر الفرس مجهول، فكيف يصح هو مجهول؟ ولكن جواب أن نقول إن الذي يمتنع فيه الغرر ما كان عقد معاوضة. أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة، ولهذا صححنا أن يهب الإنسان شيئا مجهولا، صححنا أن يهب العبد الآبر والجمل الشارد، ولا بأس، لأن هذا موهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغانم، ما عليه شيء، بخلاف البيع والشراء. البيع والشراء إذا لم يحصل على العوض صار غانما، وإن حصل صار غانما، إن حصل صار غانما. طيب إذن نقول هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول، جواز إقطاع المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حظر فرسه ومنتهى صوته حيث بلغ الصوت. طيب من فوائد الحديث أيضا أن النفوس مجبورة على الطمع، فهذا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من أفضل الصحابة، ومع ذلك إن صح الحديث طمع هذا الطمع لما وصل منتهى عدو الفرس، نعم طمع بصوته. والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان، أما الطمع في المحرم فهو حرام، وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام، والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام، لكن الزهد تركه، الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. صح، الذي يشغل عن مستحب الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. طيب لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الورع والزهد، أكثر الناس لا يعرفون الفرق. الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عرفتم؟ طيب إذن إذا كان يشعر الواجب كان تركه طيب ورع، لأنه لو باشر ترك واجبه، وترك الواجب يضر في الآخرة. طيب ترك ما يشغل عن مستحب ايش هذا؟ هذا زهد، لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخر، لكنه يخوضه الناس، فهنا ترك ما لا ينفع يسمى زهدا. فإذا قيل فلان زاهد فلان ورع، أيهما أعلى حالا؟ الزاهد، زاهد أعلى حال من الورع. طيب إذن نقول في هذا الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له. طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط أن لا يوقع في محظور. وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافق عليه لحسن خلقه. وهذا من تأليفه للناس وتحديد الناس إليه. يذكر في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان عند أناس من أهل الكتاب كل واحد من أسيابه يوصيه إلى أن يكون عند سيد آخر عنده علم الكتاب، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حان وقت خروجه إلى أن وصل إلى المدينة. وقصته مشهورة، لكن كان من جملة العلامات التي ذكرت في سلمان الفارسي أن بين كتفيه خاتم النبوة، أن بين كتفي الرسول خاتم النبوة. يقول فوجدته في جنازة فجلست خلفه وعليه رداءه النبي عليه الصلاة والسلام رداءه، فجعلت تطلع شوف. فلما رآني أتطلع نزل الرداء، نزل الرداء من أجل إيش؟ أن يرى، أن يرى. وهذا من حسن خلق، هذا من حسن خلق الإنسان إذا شفت أخاك المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع عليه فالأحسن أن تريه إياه. يعني لو كان فيه شيء غريب مثلا معك، ساعة غريبة، قلم غريب، أي شيء غريب، شوف هذا يتطلع إلى أن يشوفه. نعم، ينبغي ضرورتك شوفه، تبي نفتحه لك تسمع، تبي تفعل كذا، لأجل هو يدخل عليه السرور وأنت يدخل عليه السرور وأنت لا يضر. المهم أن هذا من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أما كونه يملك هذا أو لا يملك فقد تقدم الكلام عليه. ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. طيب، الناس شركاء في ثلاث. أولا قوله غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغزو هو الخروج لقتال الأعداء، وكل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها جهاد في سبيل الله، ما خرج يوم من الأيام إلا لتكون كلمة الله العليا. وكان عليه الصلاة والسلام قد حضر بنفسه 24 غزوة، إما 27 وإما 29 غزوة، فأشرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث. الناس مبتدأ وشركاء خبر، يعني مشتركون في ثلاث، وهذا حكم شرعي، وهي الماء في الكلاء والماء والنار. الكلاء العشب الذي ينبته الله عز وجل بدون فعل فاعل، هذا الكلاء يعني ما يقوم من الأمطار، فالناس فيه شركاء، حتى لو كان في أرضه فالناس فيه مشاركون له لعموم الحديث. الثاني أن الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء فالناس فيه شركاء ولو كان في أرض، ولو كان في أرض. لماذا؟ لأن هذا الماء من فعل الله ليس من فعل. أنت لو حفرت إلى الأرض السابعة لا تستطيع أن تخشبه، من الذي يخرجه؟ الله عز وجل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون؟ قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله تعالى هو الذي أخرج هذا الماء، ليس لك فيه حول ولا قوة. غاية ما هنالك أنك سبب فيه فقط. ثالث النار، اختلف العلماء في النار ما المراد به، فقيل وقود النار وقيل هي النار نفسها. فعلى الأول يكون المراد بذلك الحطب وشبهه، يكون المراد بهذا الحطب وشبهه الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، ولا يجوز أن يخصص به أحد دون أحد، لأن الناس شركاء فيه. وقيل المراد به النار نفسه، نعم، هذا هو المتبادل من البحر. والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادل منه ما لم تمنع منه قرين. وهنا لا نعلم من أن نقول النار هي النار نفسه، ولكن كيف يكون في شركاء؟ يعني مثلا إذا أوقفت نار وأتيت بماء لي أسخنه عليه، ليس لك حقا تمنع عن ذلك، ما تقول لا تسخن على النار لأني أنا وأنت شركاء فيه. كذلك لو أردت أن أستوقد منه، أتيت مثلا بعود من الحطب لأستوقد من نارك، ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لأنني شريك معه. لماذا؟ لأن هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ بفعل الله، هي بفعل الله عز وجل، ما تستطيع أن توقدها أبدا، ما تستطيع. لو أنفقت ما في الأرض كلها لم تستطع أن توقد شررك منه، فالله تعالى هو الذي أنشأ. فإذا كان كذلك فالناس فيها شركاء. إذن الناس شركاء في هذا الثلاث، الكلى، والثاني الماء، الثالث النار. أما ما حازه الإنسان من الكلى وما حازه الإنسان من الماء فهو مذ، فهو مذ. فلو حششت الكلى وأودعته في بيتك فهل الناس شركاء لك فيه؟ لا، لأنك ملك. وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو في الجارون فهو ملك، لا أحد يشرك فيه لأنك حزته. وكذلك الحطب لو احتضرته وأدخلته في بيتك فإنه يكون ملكا لك، لا أحد يشاركك فيه. طيب هل نقول وكذلك لو عبيت نارا؟ على كل حال ما أعرف عن هذا. إذا كان يمكن أن نفس النار اللهب يخزن، فأنت إذا خزنته صار ملكا لك. أما الغاز فهو وقود مثل الحطب. تغير أعرف الجمع هذا، إذا جاء واحد يستوقد منه أو يسخن عليه ما يسمى مثل اللهب. طيب قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء ما استفيد منه؟ أولا قبل غزوت مع النبي استفاد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشك بنفسه أن يغزو مع الصحابة، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنه يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجد ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يأخذون به ما ترك غزوة إلا خرج معه صلى الله عليه وسلم. لكن الغزوات الكبار يحضره ولا بد. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاث، وهذه دلالة منطوق الحديث. مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواه، وأن كل إنسان يملك ملكا خاصا فهو له، لا يشاركه فيه أحد. فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به، أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون إن الاشتراكية من الإسلام، حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامه، وكذبوا في ذلك. أنا أقول هذا الحديث الذي استدلتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليك، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات النفي الخاص. وهذا من حكمة الله أن كل مبتدع يستدل بدليل صحيح على باطله فإن الدليل يكون دليلا عليه وليس دليلا له. ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درس تعارض العقل والنقل أو ما يسمى بالعقل والنقل، التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلا عليه لا له. حينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراك، طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء التي لا ظلم على الآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء، لأن الناس كلهم عند الله سواء، فما دام الله تعالى قد أخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء، ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة، يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيره، وقد سبق لنا أنه لا يجوز هنا إلا إيش للمواشي العامة للمسلمين بشرط لا ضر. ومن فوائد هذا الحديث أن ما نبت في ملك من الكلأ أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه، ولكن أهل العلم يقولون إن صاحب الأرض أحق به من غيره، صاحب الأرض أحق به من غيره لأنه مالك الأرض، فيكون أحق بفرعها من غيره لأن الفرع تبع للأرض. وعلى هذا فإذا كان هذا الماء النابع في أرض لا يكفي زرعه أو يكفيه ولا يجد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء، لأنني أنا أحق به من غيره. ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء، بيع فضل الماء، أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو حق. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في رجل عنده كلى لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشي تأكله، ولكن قد أحاط أرضه بشب، فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشب أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ الثاني، لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية، ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلى أو يحشوه، إلا إذا كان عنده ماشي سرعة أو هو يحش ويبيعه فهو أحق به كما قلت. كذلك بالنسبة للماء نقول إذا كان عند الإنسان غدير، تعرفون الغدير؟ الماء المتجمع من الأمطار، واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم، فليس له حق أن يمنع الناس من ذلك لأن الناس شركاء له فيه، لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع غيره منه إلا عند الضرورة، فيجب أن يمكن من الضر إلى الشرب منه. طيب، في هذا الحديث يقول عن رجل الناس هذا، عن رجل الناس هذا رجل مشهور، نقول لكن هو من الصحابة، وقد قال علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهر بل بعض الكبائر، فكيف تقولون إن جهالة الصحابي لا تضر؟ أفلا يمكن أن يكون من فعل هذه الكبيرة؟ فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية، مثل حاطب ابن أبي بكر رضي الله فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي التجسس لحساب المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استأذنه أن يقتله قال له وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة، والسيئة الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة. أيضا قد يكون منهم من تاب ومن تاب تاب الله عليه، قد يكون منهم من طهر في إقامة الحد عليه أو العقوبة، ومعلوم أن الحدود كفارة للذنوب قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم كما يسأل بعضهم أحيانا الرسول يقول يا رسول الله استغفر لي. فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العدالة. وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية، ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل، والأصل قبول خبري، الأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين. فإن قال قائل أليس أبو موسى الأشعري سأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة ولما لم يأذن له انصرف، ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن سأذن ثلاثة من ينصرف، فقال له حاتم يشري معه. فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟ فالجواب أن نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ردا لخبر أبي موسى. هذه واحدة. ثانيا أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين، أدرك زمن التابعين، فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئا يلام عليه ثم يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب، سد الباب. ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، هذا شيء مستحيل. على كل حال نعود إلى الأصل، وهو أن الأصل في الصحابة إيش؟ العدالة. ولهذا قال أهل الحديث إن جهالة الصحابي يبقى. نعم هنا غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم الأصل عدم العدالة إلا من ظاهر الصلاح فيؤخذ بالله.
4: وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كتاب البيوع، كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع فكل صورة من

0: أثير على الأثر، فقه العبادات وأحكام المعاملات.
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: أنا مزارع، وعند تسويق الخضار أو الفاكهة عند تعبئة المحصول نقوم بوضع الثمار الأكثر جودة من أعلى ما في الإناء، مع العلم أن باقي العبوة سليم لكنه ليس على مستوى ما في أعلى العبوة. هل ما نفعله صحيح أم أنه يعد من الغش؟ وجهونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
4: الواجب على كل مسلم أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فهل ترضى أنت وأمثالك إذا أردتم شراء سلعة طيبة أن يوضع ما يرضيكم أعلى وما لا يرضيكم أسفل؟ لا يجوز لك ولأمثالك أن تعملوا مثل هذا العمل. إن قلة الجودة مع نوع عالي الجودة في حال إيهام المشتري أن المبيع هذا من نوع ذي الجودة التامة غش لا شك فيه. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لما رأى بائعا غطى ما فيه عيب بما لا عيب فيه، قال له: من غشنا فليس منا، هل وضعته أعلى ليراه الناس؟ فإذا وضعتم جيد البضاعة أعلى ورديئها أسفل خدعتم من يرى أن البضاعة من نوع ما هو أعلاها، وهذا الخداع غش وغرم وهو محرم، والله أعلم.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: ويوصل العبد إلى المطلوب.
1: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
3: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: محبة الدين والإسلام والتسمي بالإسلام، كل هذا لا يكفي، لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة، على علم نافع، يعرف كيف يدعو إلى الله، يعرف كيف يعلم الناس، يعرف كيف ينشر الخير بالطريقة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى الله فقط، أدعو إلى الله على بصيرة،

0: أنا ومن اتبعني. فمن يدعو على بصيرة فهو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو على جهل فهو على غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيه حماس وفيه غيرة وفيه انتساب للإسلام، هذا لا يكفي، هذا يضر أكثر مما ينفع، وهذا نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. هم الآن يزهدون في تعلم العلم، الصوفية يقولون لا تتعلموا، عليكم بالعبادة، والعلم هذا يعوكم عن العبادة، تعلم العلم يعوكم عن العبادة، عليكم بالعبادة، ويزهدون في العلم، وهذه دسيسة شيطانية. العبادة لا تصح إلا إذا كانت على علم، أما عبادة بدون علم هذه ضلال. هذه طريقة النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. فلا بد من معرفة هذا الأمر، ولا يكتفى أن فلان عنده محبة للدين وعنده حماس وعنده كراهية للكفار. الله ما أمرنا بقتل الكفار مطلقا، ما أمرنا بقتل الكفار، إنما نقاتل المحاربين منهم، أما المعاهدون والمسالمون فلا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه تقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما أمرنا بقتل الكفار عموما، ما أمرنا بقتل اليهود والنصارى عموما، إنما نقاتل من أمرنا الله بقتالهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: يعلمون.
1: يقول تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا من المنافقين، ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين.

أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهنؤون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة.

0: تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات، وإذا أنزلت سورة يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم، وقد أمدهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال تعالى
1: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
0: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد، هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك، أم طبع الله على قلوبهم فلا تع الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والصلاح، فهم لا يفقهون مصالحهم، فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال.

يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم غير متثاقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون، وأولئك لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب.

فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخراه. وهذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.

يقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد، غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله المعذرون أي الذين لهم عذر أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم، ومن عادته أن يعذر من له عذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك، ثم توعدهم بقوله: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

لما ذكر المعتذرين وكانوا على قسمين، قسم معذور في الشرع وقسم غير معذور، ذكر ذلك بقوله: ليس على الضعفاء في أبدانهم وأبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال، ولا على المرضى، وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفالج وغير ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، أي لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد، ما على المحسنين من سبيل، أي من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن، لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان. والله غفور رحيم، من مغفرته ورحمته عفى عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين.

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلم يصادفوا عندك شيئا قلت لهم معتذرا لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم، فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام.

0: إنما السبيل يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنونك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم بأن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم. وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أي ختم عليها فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، فهم لا يعلمون، عقوبة لهم على ما اقترفوا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وهو أعلم الخلق بمعنى كلام الله، فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إيش إلى وجه الله الكريم. وعلى هذا نقول من عقيدة السلف أهل السنة والجماعة إثبات أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يرى رؤية حقيقية بالعين. سبحان الله، الله يرى رؤية حقيقية بالعين. أين الدليل؟ الدليل من القرآن والسنة. في القرآن قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد يعني اختصات، والثانية بالضاء يعني اختطاء. لماذا؟ لأن بينهما فرقا. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي رائية، أي ترى الله عز وجل. هذه آية صريحة، لأنه أضاف النظر إلى إيش؟ إلى الوجوه، والنظر بالوجوه يعني بالعيون، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى الشيء هل هو يقدم أنفه لينظر إليه؟ أجيبه، يقدم جنتيه، يقدم شفتيه، وش قدم؟ عيني، ينظر بالعين. إذن الآية الصريحة بأن الله تعالى ينظر إليه بالعين. وقال الله تبارك وتعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة من الآية أنه لما حجب أعداءه في السخط رآه أولياؤه في الرضا، ولو كان الكل محجوبين عنه لم يكن هناك فرق بين الفجار والأبرار. وهذا واضح، ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد، فما هو المزيد؟ نقول المزيد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في سورة يونس، حيث قال في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إن الزيادة هي النظر إيش إلى وجه الله، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن هذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى يرى بالبصر. الاستدلال واضح: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هل في الآية دليل على أن الله يرى؟ نعم، فيها دليل على أن الله يرى، لأنه لو كان لا يرى لقال: لا تراه الأبصار، ولكنه قال: لا تدركه، يعني أنها تراه ولكن لا تدركه، لأن الله عز وجل أعظم من أن يدركه البصر. وأعظم من أن يدركه الذهن. ولهذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب، إذن لا تدركه الأبصار فيها إثبات رؤية الله، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لكنه عز وجل لا يدرك لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. أما السنة فإنها متواترة عن أعلم البشر بربه وهو محمد رسول الله. السنة متواترة يا إخواني، والمتواتر قال علماء الحديث إنه يفيد العلم اليقيني، يعني أنما طريقه الخبر المتواتر كالذي طريقه المحسوس المنظور. يعني مثلا أنا أنظر إلى هذا أراه أعرف أنه إيه. طيب، الخبر المتواتر مخبره كالمنظور بالعين، يعني أنه يفيد إيش؟ اليقين. والأدلة في رؤية في إثبات رؤية الله من السنة متواترة. وإني أنشدكم بيتين مرتين، وإن شئتم زيادة مرة ثالثة فلا بأس، أو يكفي مرتان. نعم. طيب، ثلاث. يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض مما تواتر، ولا هناك أشياء أخرى، أحاديث أخرى. أعيدها المرة الثانية. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. أعطيكم النافلة. نعم، النافلة يعني المرة الثالثة. طيب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن رؤية الله عز وجل ثابتة بالسنة عن طريق النقل المتواتر، فلا إشكال فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل أحد يشك في القمر ليلة البدر؟ عجيب يا جماعة، لا، كل الناس يرونه في اليوم الثاني من الهلال، يمكن أكثر الناس يراه، لكن ليلة البدر كل يراه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وحينئذ يجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالبصر. ولكن هل يحاط به إذا رؤي؟ لا، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا أمر لا يمكن فيه التكذيب لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولا يمكن فيه التأويل لأنه صريح، والتأويل إنما يكون فيما ليس بصريح. أما ما كان صريحا واضحا فإنه لا يمكن إطلاقا أن يحل فيه التأويل، بل إن أي تأويل يرد عليه فإنما يسمى تحريفا وليس تأويلا، بل هو تحريف. بقي أن يقال إن فريقا من الناس أنكر ذلك وقال لا يمكن. وعندنا دليل، الدليل أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه اشتاق إلى رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله؟ قال لن تراني. وقالوا إن لن تعني النفي المؤبد، لن تراني يعني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا في القرآن وهذا خبر أيضا، والخبر لا يدخله النسخ ونفيه تكذيب. فالله تعالى يقول لن تراني، ولن للتأبيد. فيقال أولا من ادعى أن لن للتأبيد فإن اللغة العربية والقرآن الكريم يكذبه. قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ومن رأى يعني من علماء النحو من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، أي فانصره، انصر سوى هذا القول. هذه واحدة. والدليل على أن لن لا تقتضي التأبيد أو لا تستلزم التأبيد أن الله تبارك وتعالى قال في اليهود فتمنوا الموت إيش؟ إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أن أهل النار واليهود والنصارى منهم حيث لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أن أهل النار كلهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. مش معنى يقضي؟ يميتنا. يسألون الموت فيقال لهم إنكم، قال لهم إنكم ماكثون، مع أنه قال لن يتمنعه أبدا. ثم نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يراه في ذلك الوقت فقال لن تراني، أي في الدنيا، أما في الآخرة فلا أحكام أخرى، لأن البشر في الدنيا لا يستطيعون رؤية الله عز وجل. ولهذا لما تجلى الرب عز وجل للجبل اندك الجبل، جعله دكا وخر موسى صاعقا، ما يمكن أحد يثبت لرؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة يمكن أن يثبت أو لا يمكن؟ يمكن. في الآخرة يرى الإنسان في الجنة ملكه مسيرة 2000 عام. كم 2000 عام؟ 2000 عام يعني 500 عام. 500 و500 و500 ها و500 4500. يرى أقصاه كما يرى أدناه. من منكم يرى هذا؟ أعتقد أن كثير من الناس ما يدرك الذي في الجانب الآخر من المسجد الحرام إلا القليل. يعطي الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة، يعطيهم قوة ليست كقوة الدنيا. أليس يبقون 50,000 سنة والشمس تدنو منهم بقدر ميل؟ أجيبوا ولا يحترقون. فالجنة فالآخرة أحوالها غير أحوال الدنيا، ومن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فقد حاول أن يجمع بين المتباينين، وهذا من المحال. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
8: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
9: يقول: أعرض لفضلتكم أني تزوجت بامرأة بكر ودفعت مهرا ومقداره 60,000 ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله ولم أنجبت شيئا من الذرية وخلفت من التركة حلي من الفضة والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم اللفتة عن موضوعي، وهل يستحق والدها ويستحقه دوني أنا الزوج أم لا، ولكم الأجر والثواب وفقكم الله.
10: امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولادا صار لك نصف ما تركت، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره، حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار وحتى من الثياب، كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم. أما أبوها فإن له ما فرض الله له، له الباقي إلا أن يكون لها أم، فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج.
9: نعم.
10: فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي، فعليه إذا كان لها أم وأب تقسم المسألة من 6 أسهم، للزوج 3 نصف وللأم ثلث الباقي 1 وللأب الباقي 2.
7: شفاء العليل،
8: شفاء العليل
7: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
8: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: إذاعة طريق السلف، طريق السلف أثير على الأثر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشق.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. رواه الأصبهاني. ورواه الطبراني مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم ورواه مالك عن صفوان. ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم أصبعيه: ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس 12.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى آياته الدالة على عظمته وقدرته واستحقاقه للعبادة، وأن هذه الآيات والبراهين من نعمه على عباده، ذكر سبحانه وتعالى ما يكون في الآخرة من نعيم الجنة وعذاب النار، ليذكر عباده بذلك حتى يستعدوا له ويعملوا من أجله، ويعلموا أنهم ما وجدوا في هذه الدنيا ليستقروا فيها ويبقوا فيها، وإنما سينقلون إلى دار أخرى. فعليهم أن يستعدوا لهذه النقلة وهذه الدار التي لا انتقال منها، فهي دار القرار. فقال سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء، انشقت السماء يعني السماوات المبنية بعد أن كانت قوية محكمة، فإنها تتشقق يوم القيامة، لأن هذا الكون سيتغير بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه، سيتغير هذا العالم إلى عالم آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تشقق السماء في آيات كثيرة، قال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان، قال سبحانه: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، إذا القبور بعثرت، قال سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. آيات كثيرة تذكر بهذا الحدث الهائل الذي تتشقق منه السماوات وتندك منه الجبال وتتناثر منه الكواكب، يوم هائل ويوم عظيم. فإذا انشقت السماء يعني تقطعت وتمايزت، إذا انشقت السماء فكانت وردة أي محمرة كالورد، كحمرة الورد من حرارة النار، هي الآن خضراء صافية، ثم يتغير لونها عند قيام الساعة ويشتد حر النار، فالسماء تحمر تصير كالوردة الحمراء، وتذوب فتصير كالدهان الذايب، دهان الدهن، تذوب وتصير كالدهن الذائب وكالمهل، وتكون السماء كالمهل أي الفضة الذائبة، تكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش، وكانت وردة كالدهان. يذكر الله سبحانه بهذا الحدث الهائل ليستعد له الإنسان ولا يطمئن إلى هذه الدنيا، وينشغل بها عن هذا اليوم الذي لا بد منه، هذا لا بد منه ولا ريب فيه، لأنه لا بد أن يقع، وليس هو من الأمور المحتملة التي يمكن تحصل ويمكن لا تحصل، أو يمكن للإنسان أن يغيب عنها ولا يحضرها، كل هذا منتفٍ، فهي لا بد أن تحصل، ولا بد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعم الله تكذبان أيها الجن والإنس. ف التثنية للجن والإنس للثقلين. وهل هذا الذي يحصل وهذا الهول هو نعمة؟ نعم هو نعمة، لأن الله سبحانه لا يترك الناس يسرحون ويمرحون بدون جزاء، وينال المحسن ثواب عمله وينال المجرم ثواب عمله. فمن نعمه سبحانه أنه يقيم العدل بين عباده، فينتصر أهل الإيمان والحق على أهل الباطل الذين كانوا يسرحون ويمرحون في هذه الدنيا ويطغون ويتكبرون ويؤذون المؤمنين. من نعم الله جل وعلا أنه لا يتركهم، بل يوقفهم يوم القيامة على جزائهم، وينال المحسنون الصابرون الثابتون على الحق ينالون ثوابهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم النعم، أنها لا تذهب الأعمال سدى وتكون تعبا بلا نتيجة. هذا من أعظم نعمه سبحانه على عباده. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيومئذ إذا تشققت السماء وقام الناس من قبورهم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن أعمالهم محصاة مكتوبة، فلا يسألون عنها سؤال استعلام واستفهام، وإنما يسألون عنها سؤال حساب ومناقشة. لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل سؤال استعلام واستفهام ماذا عملت وماذا، وإنما يسأل عنها سؤال مناقشة وحساب. هذا قول. والقول الآخر أن يوم القيامة أحوال، تارة يسألون ويحاسبون ويناقشون، وتارة لا ينطقون ولا يتكلمون. فهذا عبارة عن هذه الحالة، أنه يأتي عليهم وقت لا يتكلمون ولا ينطقون، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والإنس هم بنو آدم، والجان هم الجن. يعرف المجرمون بسيماهم، تظهر عليهم علامات يعرفون بها أنهم مجرمون ولا يحتاج إلى سؤال. يعرف المجرمون بسيماهم، سواد الوجوه والعياذ بالله، والمناظر السيئة المحزنة يظهر على محياهم وعلى ملامحهم، يظهر عليهم أنهم مجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم، كما أن المؤمنين يعرفون أيضا بسيماهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيعرفون بسيماهم الطيبة وملامحهم الكريمة، كما أن الكفار أيضا يعرفون بعلاماتهم الواضحة. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تأخذهم الملائكة أخذ إهانة وقوة، ولا يؤخذون أخذا كالعادة، إنما يجمع بين نواصيهم وهي مقدم رؤوسهم وأقدامهم، تجمع النواصي والأقدام، فيكون هذا تعذيبا لهم والعياذ بالله. فيؤخذ بالنواصي والأقدام تعذيبا لهم، ويطرحون في النار، تأخذهم الملائكة على هذه الصفة المروعة. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله عز وجل، مجازاة المجرمين، هذا من نعم الله أنه لا يتركهم بدون جزاء وبدون حساب ويهملهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا من نعم الله عز وجل أن جعل مصيرا للمؤمنين ومصيرا للكافرين، ولا تذهب أعمال المحسنين وأعمال المسيئين سدى. هذا من أكبر نعم الله على عباده سبحانه وتعالى. ثم قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. تأتي النار يوم القيامة، تأتي النار يوم القيامة تحضر ويراها أهلها وهي تستعر وتتوقد، تكاد تميز من الغيظ، يرونها معاينة، ويقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا. الدنيا يقولون ما فيه نار ولا فيه جنة ولا فيه بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولا فيه بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب، إنما هي هذه الحياة الدنيا. يكذبون بالنار والعياذ بالله. في يوم القيامة تظهر أمامهم عيانا زيادة في حسرتهم وتعذيبهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. توبيخ لهم. يطوفون بينها يعني يترددون، يطوفون يعني يترددون بين سعيرها وحرها وعذابها وبين ماء حميم، يسقون من الحميم والعياذ بالله، يحتاجون إلى الشراب ثم يسقون بالحميم الماء الحار، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله من شدة حره. بينها وبين حميم، فهم ما بين سعير ولهب وعذاب وبين شراب حميم. أن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي كالفضة المذابة من شدة حره. وبين حميم الآن أي شديد الحرارة، شديد الحرارة، تسقى من عين آنية يعني حارة شديدة الحرارة. حميم آن شديد الحرارة. شوف وصفان له، أنه حميم وأنه آن أي شديد الحرارة. فهذا فيه جزاء هؤلاء المجرمين، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ هل هذا فيه نعمة وهو من الآلة؟ نعم، كما سبق أنه جزاء وليس ظلما لهم، وإنما هو جزاء وعدل، ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من نعمه أنه لا يظلم أحدا، بل يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يمكن أن يسوي الله بين الكافرين والمؤمنين، أو المجرمين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا من نعم الله جل وعلا أنه يميز بين أهل الخير وأهل الشر، ويجازي كلا بعمله عدلا منه سبحانه وفضلا. يجازي أهل الخير بالخير فضلا منه سبحانه، ويجازي أهل الشر بالشر عدلا منه سبحانه، ولا يظلم أحدا. هذا من أعظم نعم الله، وهو العدل الذي يقيمه سبحانه بين عباده، فلا يعذب من يستحق التنعيم ولا ينعم من يستحق التعذيب. هذا عدله سبحانه وتعالى بين عباده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم لما ذكر النار وأوصافها وما يلقاه أهلها ذكر الجنة، وهذا مضطرد في القرآن الكريم أن الله يذكر الجنة والنار. إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر النار ذكر الجنة، حتى يتضح الأمر للناس وحتى يجمعوا بين الخوف والرجاء، فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا، وإذا قرأوا الآيات التي فيها الجنة رجوا الله سبحانه وتعالى. فإذا خافوا تركوا الذنوب والسيئات وتابوا منه، وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة. فهذا من حكمته سبحانه أنه يجمع بين آيات الوعد والوعيد، وبين ذكر الجنة والنار. ولمن خاف مقام ربه، خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه سبحانه وتعالى وعرضه على ربه، لأنك لا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. فإذا خفت هذا الموقف وهذا المقام فإنك تستعد له، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام واستعد له في الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين، من خاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. برزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وليس هناك قسم ثالث، إما جنة وإما نار، فانظر إلى أيهما تصير، وإنما ذلك بأعمالك، أعمالك هي التي إما أن تريدك النار وإما أن تريدك الجنة، أعمالك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولمن خاف مقام ربه، خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه جنتان، له جنتان، هذه جنة واحدة، جنتان منوعة فيها من النعيم والسرور والحبور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جنة النعيم، جنة عدن، جنان كثيرة ودرجات عظيمة ومنازل عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله، لما ذكر الجنة وذكر النار عد هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، حيث لم يأتهم الأمر عن جهل، والله ما درينا الذي اللاقي هذا ما علمنا، لا، متبين لهم في الدنيا وموضح لهم، فصل لهم في الدنيا كأنهم يشاهدون. لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالجنة من آلاء الله ونعمه سبحانه وتعالى، ذوات أفنان، هذه الجنان ذوات أفنان، ذوات تثنية ذات، أي صاحبة، تقول ذو كذا يعني صاحب كذا، صاحب الحوت ذو النون، النون هي الحوت أي صاحب الحوت، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ذو النون أي صاحب الحوت، فذات بمعنى صاحب. ذوات أفنان جمع فنن، جمع فنن وهو الغصن، أي فيها أغصان الأشجار المثمرة، الأغصان الأشجار المثمرة، كل غصن محمل بالثمار الطيبة النضيجة. وقيل ذوات أفنان أي أنواع من النعيم، من الفواكه مختلفة الطعوم والروائح، فهي أفنان يعني فنون كثيرة، ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما أعد الله في الجنة هو من نعمه سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، عينان تجريان لا تنضبان أبدا، دائما تجريان بالماء العذب الزلال، لأن الجنان تحتاج إلى ماء، لأن الأشجار تحتاج إلى ماء. الله جل وعلا جعل فيها في هاتين الجنتين عينان تجريان دائما، فإذا اجتمع بهجة النظر إلى الأشجار والحمار وبهجة النظر إلى الماء تكاملت البهجة، تجري من تحتها الأنهار، من تحت الجنان تجري الأنهار، وهي أنهار متنوعة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيهن عينان تجريان. شوف أن النار قال فيها يطوفون بينها وبين حميم، ماؤهم الحميم والعياذ بالله، الحميم الآن. الجنة، الجنتان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان لا تيبسان ولا تنضبان كمياه الدنيا، ولا ينقطعان أو يغوران كمياه الدنيا، بل إنهما دائما في جريان، ولا ينفد ما فيهما من الماء، فيهما عينان وشوف تجريان، ما تكون في مكان محصور ثم يتزحمون عليه، وإنما تجريان على منازلهم وقصورهم، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني صنفان من كل فاكهة، غير فواكه محدودة أو إنما هي كل فاكهة، كل ما يتفكه به وتتلذذ به النفس، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني هو صنف واحد، يعني شكلان مختلفان، لأن الشكل الواحد ربما يمل، وليس في الجنة ملل لكن في نظر الناس، لكن الله شكل ما في الجنة، شكل ما في الجنة من أنواع النعيم والسرور. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله التي يشكر عليها. ثم قال متكئين على فرش، أهل الجنة يتكئون ويجلسون على فرش، يجلسون على فرش، فرش عادية لا، تكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها أي ما يلي الأرض منها من استبرق، أي من الديباج الحرير الخشن من استبرق. فإذا كان هذا باطنها فكيف بظهورها؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي من الحرير، ذكر البواطن التي تلي الأرض وأنها من هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله من الحرير، فكيف بظهورها وما يلي الجالسين؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، الثمر الذي يتناولونه ويأكلونه لا يحتاج أنه يصعد الشجرة وأنه يتكلف بأخذه وإيقاسه من الشوك ومن ارتفاعه، لا، هو دان، دان إليه، متى ما أراده تناول منه وهو على حالته لا يتكلف شيئا في طلبه. قطوفها دانية، في جنة عالية قطوفها أي ثمارها دانية قريبة من متناولهم، ليس عليهم مشقة في أخذها كما يكون هذا في أشجار الدنيا. وجنى الجنتين دان. ثم قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف، هذه أزواجهم، هذه أزواجهم الحور العين، قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غير أزواجهن، لأنهن رضين بهم ولا يريدن غيرهم ولا يجدن أحسن منهم، بخلاف نساء الدنيا فإنهن يتطلعن دائما إلى الرجال وإلى فلان وعلان، ولا تقر أعينهن بأزواجهن. أما الحور العين فإنهن قصرن نظرهن على أزواجهن، ولا يطمعن ولا يطمحن إلى غيرهم، لأنهن قد رضين بهم تمام الرضا. قاصرات الطرف يعني النظر، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن يعني لم يطأهن ويفتض بكارتهن، خلاف نساء الدنيا فإن غير مأمونة وقد تتزوج قبله وقد. أما نساء الجنة فإنها محفوظة، محفوظة بكارتها ولذتها، لا يفتضها إلا زوجها، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا دليل على أن الجنة يكون فيها جن مثل ما كانوا في الدنيا. المؤمنون من الجن يكونون في الجنة، والكافرون من الجن يكونون في النار. فالجن فيهم المؤمن والكافر، وفيهم المطيع والعاصي، وفيهم الفاسق والفاجر مثل الإنس، ويجازون مثل ما يجازى الإنس. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من أعظم نعم الله، هذه الأزواج الحسان القريرات أعينهن بأزواجهن، لا يطمحن ولا يطمعن في غيرهم ولا ينظرن إلى غيرهم اقتناعا بهم استئناسا بهم، ولا يجدن خيرا منهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصفهن وصفا آخر، قال كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن في صفاء ألوانهن وحسن ألوانهن الياقوت، وهو الحجارة النفيسة صافية اللون، والمرجان الذي هو الدر، الدر الجميل. فهن حسان الوجوه، بياض مع حمرة، في صفاء مثل صفاء الياقوت والمرجان. هذه ألوان أهل نساء أهل الجنة. ثم هو لا يتغير ولا يهرمن ولا يكبرن ولا يمرضن، ولا دائما وأبدا هن كذلك، كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. هل أحد يكذب لهذه النعمة التي ذكرها الله جل وعلا في الجنة جزاء لعباده المؤمنين؟ ثم قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل بمعنى لا، أو ليس، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم لما أحسنوا العمل أحسن الله لهم الجزاء، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن الكفار كفروا بالله وعصوا رسله صار جزاؤهم العذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمنون لما أحسنوا في طاعة الله عز وجل أحسن الله لهم الجزاء، وهذا عدل منه سبحانه، تفضل منه سبحانه، حيث إنه لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين، بل يجازيهم بالإحسان الذي لا يعلم كنهه ووصفه إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه آيات عظيمة في وصف الجنة وما فيها، ووصف نساء أهل الجنة وجمالهن. هذه آيات عظيمة ترغب وتشوق إلى الجنة. هذه الجنة لا تنال بالتمني ولا بالانتساب، إنما تنال بفضل الله سبحانه وتعالى الذي سببه العمل الصالح. فالذي يريد الجنة يحسن العمل، أما الذي يتمنى أن يكون من أهل الجنة ولا يعمل فالتمني لا يفيده شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني العاقل من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه دائما وينظر في أعماله ويتذكر الموت فيعمل لما بعده، هذا هو العاقل الحازم. والعاجز من أتبع نفسه هواها، النفس ما تريد العبادة ولا تريد الطاعة، هو يعطيها هواها، يريفها من العبادة ويريفها من الطاعة ويريفها من الجهاد في سبيل الله، وينعمها ويعطيها ما تشتهي من المحرمات، يعطيها ما تشتهي، أتبع نفسه هواها في هذه الدنيا. وتمنى على الله الأماني، يتمنى أن يكون من أهل الجنة بدون عمل، هذا لا يكون أبدا، هذا عاجز العياذ بالله، عاجز عجز خمول وكسل، ما هو عجز لا يستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلفه الله عز وجل إلا ما يستطيع، ولكن هذا عجز خمول وكسل وضعف إيمان أو عدم إيمان، فهذا لا ينفعه التمني أو الانتساب إلى الصالحين أو التوسل بالصالحين أو ما أشبه ذلك أو بصلاحهم، هذا لا ينفعه شيء، هذا عاجز. ويتمنى منازل الجنة بدون عمل، هذا لا يكون. فهذه النار وهذه الجنة كأننا نشاهدهما عيانا، فعلينا أن نستعد للجنة بالأعمال الصالحة، ونستعد للهرب من النار والتوبة من الأعمال السيئة. ولهذا يقول بعض السلف: عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. الذي يطلب الجنة ويخاف من النار يقدم العمل الصالح. وفي الحديث: الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، فإذا اتبعت الشهوات ذهبت بك إلى النار، وإذا صبرت على المكاره ومشاق العبادة، مشقة العبادة، صبرت على الصوم، على الصلاة الليل، على أداء الفرائض، صبرت على الجهاد في سبيل الله، صبرت على الابتلاء والامتحان، هذه مكاره، فإذا صبرت عليها آلت بك إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لا بد أن تكون دائما بين عينيك، تذكر النار فتتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، تذكر الجنة فتكثر من الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة. فإن الله ذكرنا بالجنة والنار في كثير من آيات القرآن، ومنها هذه الآيات الكريمات التي سمعناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والعمل الصالح والإخلاص لوجه الله عز وجل والثبات على الدين والسلامة من الفتن وشرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحها أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الصمت يعني السكوت، حكمة يعني وضع للشيء في موضعه، وقليل فاعله، قليل خبر مقدم وفاعله مبتدا مؤخر، يعني أن فاعله قليل. ولا شك أن الصمت أسلم من الكلام. المتكلم بين أمرين، إما مفيد وإما ضار، هذا الغالب. لكن الصامت، الصامت سالم. فالصمت حكمة، ولكن هذه كما قال المؤلف لا تصفه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره أيضا، ما ندري هل تصح لقمان أو لا. لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء في سورة لقمان. واعلم أن كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة فإنه لا يقبل، لأن الله تبارك وتعالى قال: ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إيش لا يعلمهم إلا الله. إذن علم الأمم السابقة لا بد أن يكون في القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لننظر في هذا الكلام، هل الصمت حكمة في كل حال؟ لا، قد يكون الصمت سفها. إذا رأى الإنسان منكرا هل نقول أسكت؟ لا، نقول تكلم. السكت السفه. إذا سئل الإنسان عن مسألة علم يعلمها ويعرفها هل نقول أسكت؟ نعم؟ لا، نقول السكوت هنا سفه وحرام أيضا، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. وعلى هذا فليس هذا القول على إطلاق، بل فيه تفصيل. أما قليل فاعله، يعني قليل من يسلك هذا السبيل وهو السكوت، هذا صحيح. أكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون، حتى إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من أهل الكلام فيها. ربما يجي إنسان يقول: والله وش تقول في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهلا، وفيه طلبة علم وفيه عوام. قال هكذا العام ما يضر هذا، ما يخالف. الله يقول كتاب المحكم كتاب والعظيم، يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عام وعنده طلبة علم. نعم، هذا نقول الصمت في حقه ايش حكمة، والكلام سفه. لكن قليل من يفعل هذا، اي ان كثيرا من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي ان يتكلموا فيه.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان خصائص الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه حمد عبد معترف بما له جل وعلا من الآلاء والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن أصلح قوله وعمله وجعل حياته زيادة في كل خير، ونعوذ به جل وعلا من الخذلان، كما نسأله أن يلزمنا كلمة التقوى وطريقة السلف الصالح التي هي أولى. تنظيم هذه المحاضرات التي نحرص عليها لأن لها فوائد كثيرة، ولأن بها نشر العلم النافع، ونشر العلم النافع به صلاح القلوب وصلاح العباد، فهو شجرة زكية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وموضوع هذه المحاضرة هو بعض خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذه المحاضرات كما سمعتم تنظم في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي صفاتهم، وتنظيمها في هذا الموضوع مهم، لأن الحاجة في كل زمن إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار، هو درس لكل مسلم في أن يحتذي حذوهم، وأن يلازم طريقتهم، وأن يستمسك بعرى الدين الذي هم عليه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله جل وعلا وبالنجاة من عذابه في النار أنها هي الملازمة للجماعة، وهي الملازمة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا تنوعت أسماء هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم، فتارة يسمونهم أهل السنة والجماعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها الجماعة، وأنها على مثل ما هو عليه عليه الصلاة والسلام، يعني على السنة، فصاروا أهل السنة والجماعة. ومنهم من يصفهم بأنهم الفرقة الناجية، وهذا وصف جاء متأخرا ولم يكن معروفا في الزمن القريب منه عليه الصلاة والسلام، وأخذ من أنها نجت من النار من بين 73 فرقة، فسميت فرقة أو وصفت بأنها الفرقة الناجية وسميت الفرقة الناجية. ومنهم من يقول هي الطائفة المنصورة، وهذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وفي لفظ آخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي لفظ ثالث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على أن هذه الطائفة على الحق، والحق هو الذي عليه الفرقة الناجية، والحق هو الذي عليه تلك الفرقة التي تميزت من بين 73 فرقة برضا النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده لها بأنها تنجو من النار. ووصفها هنا بأنها منصورة لأنه نظر إلى أن الله جل وعلا وعد من استمسك بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالهدي الأول بأنه سينصر، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. وكما جاء في قوله تعالى في آخر سورة الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما جاء في قوله تعالى أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو ذلك مما فيه لفظ النصر والنصرة من الله جل وعلا.

لا شك أنها وصفت بأنها على الجماعة وأنها ملازمة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولطريق صحابته وأنها على الحق، وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الأصل العظيم في معرفة السمة الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات والخصائص، في أنهم يلازمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وهدي الصحابة وطريقة الصحابة. ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى شريعة كما قسمه طائفة من العلماء، وإن كانت الشريعة يعنى بها العقيدة في بعض الاستعمالات، والعقيدة يراد بها ما ليس في أمور الفروع وأمور العبادات والمعاملات إلى آخره، والشريعة يراد بها يعني العقيدة في الأمور الغيبية الإيمان بالله وملائكته وما يعتقد ولا يدخله العمل من جهة لفظه. وأما الشريعة ففيها أنواع العبادات والمعاملات والسلوك إلى آخره. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل في العقيدة والشريعة هناك إجماع منهم على مسائل في العقيدة وفي الشريعة، وهناك مسائل اختلفوا فيها فعذر بعضهم بعضا فيها، وهي في مسائل الأحكام، في بعض مسائل الأحكام الفقهية مما لم يجمعوا عليه، اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يعب بعضهم على بعضا فيها، لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال، فعذر بعضهم بعضا فيها، والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ. وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها، وكذلك طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا عليها سواء في مسائل ما يجب أو فيما يحرم، فأجمعوا في الواجبات على شيء وأجمعوا في المحرمات على شيء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا وجب على كل مسلم يريد سلامته ونجاته، وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين ائتمنهم الله جل وعلا لأجل حرصهم على العلم، على أن يأخذوا العلم من مصدره، وعلى ألا يفرقوا دين الله جل وعلا، وجب عليهم أن يهتموا بأمور العقيدة وأمور الجماعة أعظم اهتمام، لأنها السمة العظيمة لهذه الفئة والفرقة الناجية الطائفة المنصورة. إذا نظرت إلى هذه السمات والخصائص التي ستأتي فإنك ستجد أنها منقسمة إلى عدة أقسام، منها ما هو متصل بالأصل الأصيل الذي هو منهج التلقي ومعرفة الأدلة التي يستدل بها المستدل فيما يرومه من مسائل، والقسم الثاني فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة التي بها تميزوا عن فرق الضلال من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. والقسم الثالث ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق ومسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعامل مع كما ذكرت مع أصناف المسلمين من طائعين ومبتدعة وعصاة إلى غير ذلك.
أما القسم الأول

فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة على الحق ساروا على وفق ما أمر الله جل وعلا في معرفة ما يستدل به، أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على قضية فبما يبرهن؟ هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه ويكون ليس له منهج في الاستدلال ولا في التلقي، أم أن هناك ضابطاً يضبطه في مسألة كيف يستدل وبما يستدل؟ لهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا. الخوارج مثلا أخذوا ببعض أدلة القرآن دون بعض، وأخذوا ببعض السنة دون بعض، والمرجئة أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا أهل الاعتزال أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا أيضا سلطوا العقل على الأدلة فجعلوا الدليل تابعا للعقل، أو استدلوا بالعقل المجرد وجعلوه هو الحق، وجعلوا الدليل إذا خالف العقل فإنه لا يستدل به، لأجل أن العقل قطعي عندهم، وأما الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف فإنها أو أقوال السلف فإنها مظنونة كما يزعمون. ولهذا قال بعضهم إن العقل هو القاضي المصدق، وإن الشرع هو الشاهد المعدل، فجعل مرتبة العقل القضاء والقاضي هو الذي يفصل، وجعل الشرع شاهدا. وهذا من أعظم السمات التي يتسم بها من لم يأخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عليه. لهذا كان مصدر التلقي في معرفته في المسائل كلها، في مسائل الغيب والإيمان والقضاء والقدر، بل في التوحيد ربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما سيأتي من مباحث، لا بد من معرفة كيف نستدل وبما نستدل. فأدلة أهل السنة والجماعة على مسائلهم في الأمور التي تميزوا بها عن غيرهم واتفقوا عليها هي الكتاب والسنة والإجماع، وأما العقل فيجعلون العقل تابعاً للنقل، فإن الشرع دل على العقل ليفهم به النص لا أن يكون العقل معارضاً لما دل عليه الدليل، لأن العقل اجتهاد فرد والدليل وحي من الله جل وعلا. وإذا قال القائل العقل فإنما هو قول لا حقيقة له واحدة، لأنه إذا قيل العقل يدل على كذا فعقل من؟ هل هو عقل واحد أو عقل اثنين أو عقل عشرة أو عقل مئة إلى آخره؟ فالعقول تختلف والمدارك تختلف. ولهذا في المسائل العظيمة التي ذهب إليها من يقولون إنهم أصحاب العقول، لما كبروا في السن تغيرت عقولهم ورأوا أنهم لم يدركوا شيئا، لأن حتى عقل الإنسان ينمو مع الزمن، فعقله وهو ابن 30 يختلف عن عقله وهو ابن 40، يختلف عن عقله وإدراكه وهو ابن 50 وهو ابن 60. فإذا كلمة العقل هذه ليس لها وحدة واحدة ترجع إليها، لا من جهة الأشخاص بأن يقال عقل مثلا الناس يدل على كذا، وكذلك في عقل المعين يختلف ما بين فترة وأخرى، فالعقل يختلف باختلاف السن، باختلاف المعلومات، باختلاف أنواع الإدراكات، وفوق كل ذي علم عليم. لهذا صار العقل في الشرع مقدرا ولكنه تابع للشرع، لأنه لا يستقل بالإدراك، بل لا بد أن يكون تبعا للمصدر الحق. فإذا منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة
منحصر في أن يكون في الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب الذي هو القرآن نعني به ما يشمل جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله جل وعلا، تارة يستدل بقراءة، تارة يستدل بالقراءة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالتواتر برواية أكثر من 20 صحابيا أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف. والقرآن حجة لأنه من الله جل وعلا، لهذا قال الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والحكم يكون في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تمت كلمة ربك يعني الشرعية صدقا فيما أخبر الله جل وعلا به في من أمور الغيب، وعدلا فيما أمر به ونهى في من الأوامر والنواهي. فتمت كلمة ربك، وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحظ في أول في الجملة الأولى، ما قال وما أمركم، حتى لا يكون ما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم منحصرا في الأحكام العملية، بل قال ما آتاكم فخذوه بما يشمل العقائد وأمور الغيب وما يشمل المسائل العملية. وأما النهي فهو راجع إلى العمل لا في الأخبار، لأن الأخبار لا مجال فيها للنهي، بل هي ما أوتينا منها فإننا نصدقه كما أنزل الله جل وعلا وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأمر الله جل وعلا بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا كما هو معلوم، وطاعته تشمل طاعته في الأخبار بتصديقها، وطاعته في الأوامر والنواهي بامتثال الأمر واجتناب النهي والاستغفار عن التقصير. لهذا من المهم أن يكون الاستدلال في مسائل الاعتقاد، في المسائل الغيبية، في مسائل المنهج، في المسائل التي يختلف فيها الناس فيما بين الفرق التي انقسمت، يكون الاستدلال بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالإجماع، لأن الإجماع حجة. ولما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع وأنه حجة، قالوا له من أين أتيت بأن الإجماع حجة؟ قال فقرأت القرآن أريد دليلا على أن الإجماع حجة، حتى بلغت قوله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وغير سبيل المؤمنين يعني غير ما أجمعوا عليه، فتوعده الله جل وعلا بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا منهج الاستدلال، وتحت هذه الجملة كلمات، منهج الاستدلال أن يكون بالقرآن ويشمل ذلك جميع الأحرف السبعة والموجود منها الآن القراءات ربما 10 أو 14 قراءة، وهي تدخل أو هي بعض بمجموعها بعض الأحرف السبعة بمجموعها، ولا صلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. قراءات السبع هذا اصطلاح اصطلحه أبو بكر بن مجاهد في كتاب أحد القراء، في كتاب سماه السبعة، اختار من قراء المسلمين الذين نقلوا القرآن سبع، اختار سبعة
قراء وجعلهم في كتابه. قراءات السبع هذا شيء ليس هو مساويا للأحرف السبعة، وإن اشتركوا في أن هذا سبع وهذا سبع. أما السنة فيستدل عند أهل السنة والجماعة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعتني أهل السنة والجماعة بصحيح السنة وبما لا يصح من السنة، فلا يستدل في مسائل الاعتقاد وفي المسائل العظيمة بما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام الله: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، أو كما قال رحمه الله، لأن السنة الصحيحة حجة، فإذا ثبت الحديث بأن كان حديثا صحيحا أو كان حديثا حسن، إما أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون حسنا لغيره لتقوية الشواهد له ولم يكن فيه نكارة ولا شذوذ، فإنه يحتج به، وهذا من التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فإن الإجماع إذا نقله جمع من العلماء وقالوا أجمع العلماء على كذا فإنه يقبل، وأما إذا قال أحد العلماء أجمع العلماء على كذا فإنه قد يكون له اصطلاح في الإجماع، كما كان لابن المنذر اصطلاح في الإجماع رحمه الله تعالى، وكما كان لغيره اصطلاح في كلمة أجمع، وكذلك اتفقوا على كذا. فإذا نقل أكثر من عالم هذا الإجماع ولم يتعقب فإن هذا يدل على صحة هذا الإجماع. وكذلك ما اشتهر من الإجماعات، ما اشتهر من الإجماعات حتى غدا معروفا عند أهل السنة والجماعة بحيث لا يحتاج فيه إلى إثبات نقل عليه، مثل تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلاف في الخلافة لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عمر بعده لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عثمان بعده على من عداه من الصحابة لتقديمه في الفضل، وهكذا علي رضي الله عنه. فإننا نعلم أن الصحابة على هؤلاء الأربعة أجمعوا واتفقوا على ما صاروا إليه بنقل جماهير المسلمين بحيث كان فائضا ومستفيضا من المعلوم. وثم بحوث أخرى تتصل بمنهج الاستدلال. إذن تلحظ أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ليس فيه تقديم العقل كما يقدمه المعتزلة، ليس فيه الأخذ ببعض الكتاب دون بعض كما هو عند الخوارج والمرجئة وفئات، ليس فيه تقديم أو الاحتجاج بالمنامات أو بما يسمونه الفيوضات كما عند الصوفية وعند بعض الناس الذي يرى أنه صار متعبدا جاءه منام ظنه وحيا ربما خالف مخالف. لهذا يحكى عن أحد العلماء وأظنه عبد القادر الجيلاني، وكان سنيا وإن خالف من بعده فعظموه حتى خرج أتباعه عن طريقة السلف، قال: جاءني في المنام، أو كما جاء في الرواية، شيطان فقال: أنا ربك أسقطت عنك الصلوات. فقال: قلت أعوذ بالله منك. قال: فساح ولم أره. لأن إسقاط الصلوات عن واحد من عباد الله لم تأتي به الشريعة، فهذا عالم لا يمكن أن يأخذ بكلام أحد يأتيه ويجعله مقدما على ما جاء في النصوص وما أوجب الله عليه. ضل بهذا الطريق فئام، فرأوا أن الصلوات والعبادات ربما سقطت عنهم، وأنهم وصلوا إلى حالة من الإيمان والقوة بحيث إنه إذا عاشر منكرا أو أنه إذا ترك واجبا أنه لا يضره في إيمانه، كما عليه طائفة من الذين أسقطوا على أنفسهم التكاليف، أو ظنوا أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن
الاستدلال بالمنامات، الاستدلال بيقول جاءني ما جاءني بالفيوضات رأيت كذا، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا من طريقة الفرقة الناجية، بل هو من طرق أهل الضلال. فلا يقدم العقل ولا تقدم المنامات ولا الفيوضات ونحو ذلك مما يستدل به من يستدل ممن خالف طريقة الصحابة رضوان الله عليه. كل المسائل هذه فيها تفصيلات لكن نذكرها باختصار لأجل رعاية استيعاب الموضوع. القسم الثاني القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة، طائفة الناجية، فرقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، التي رعوها حتى فارقوا أهل الضلال بتمسكهم بالكتاب والسنة. القواعد في عقيدتهم وفي سلوكهم، أولا قالوا إن التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه هو أن يؤمن به جل وعلا وحده دون ما سواه، يكون في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وقالوا إن القرآن دلنا على منهج إثبات الربوبية، وأن القرآن دلنا على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن القرآن يعني والسنة في كل المواضع، والسنة دلنا القرآن والسنة على أن الواجب هو إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا وعدم تأويل شيء من ذلك يخرجه عن ظاهره. وهذا بين في أن الأدلة دلت على أن التوحيد الذي طلبه الله جل وعلا من الناس لما بعث إليهم الأنبياء إنما هو التوحيد المتعلق بالإله المتعلق بالألوهية. قال جل وعلا لما أرسل كل رسول كما في سورة الأعراف أن كل رسول يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله، وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأمر الله جل وعلا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية وهو عبادته وحده دون ما سواه. فقرر أهل السنة والجماعة أن التوحيد الذي ينجي العبد في العبادة إنما هو أن يوقن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وأن الربوبية توحيد الربوبية يتضمنه توحيد الإلهية. فمن عبد الله وحده دون ما سواه فإنه مؤمن بأن الله هو ربه وحده، مفارقة لطريقة الأشاعرة مثلا والمعتزلة والمتكلمين الذين قالوا إن التوحيد المطلوب من العباد الذي ينجيهم هو توحيد الربوبية. فإذا كان كذلك فإن الله أثبت أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقنون بأن الله هو ربهم وأنه خالقهم ورازقهم ومدبر الأمر. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يؤمنون بأن الذي يفعل هذا هو الله جل وعلا، هذا ربوبية لكن ما أنجاه. لهذا غلط الأشاعرة ومن نحى نحوهم لما فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وفسروا الإله تارة بأنه المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، كما قال صاحب السنوسية من كتبهم يقول يسمونها أم البراهين يعني التي فيها البراهين العقلية الكافية وهي ليست كذلك. قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، إذ الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. هذا كل أحد يؤمن بأن الرب بأن الله جل وعلا مستغني عن الخلق وأن الخلق مفتقرون إليه، هذا يؤمن به
يؤمن به أبو جهل ويؤمن به كل الذين عارضوا الرسل، ليس عندهم إشكال. الإشكال ومعارضة الرسل في أن يوحد المعبود، أن يذروا الأصنام وأن يتوجهوا بالعبادة إلى إله واحد. ولهذا في القرآن: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله يعني يستحق العبادة إلا الله يستكبرون. ولما قالوا في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن فهذا المنهج مهم في أن السلف والصحابة فمن بعدهم إلى زماننا هذا ممن لزم هذا المنهج يعلمون أن الابتلاء وقع في الألوهية. وممن أبرز هذا أيما إبراز وركز عليه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، فركز عليه، وهناك من قبله من أئمة السنة لكن هو كرر هذا المعنى في تفسيره في ذكر توحيد الربوبية نصا وتوحيد الإلهية نصا. أما توحيد الأسماء والصفات فمعناه الإيمان بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا مثيل له في أسمائه ولا فيما اتصف به من الصفات، على ما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين خالفوا طريقة أهل السنة قالوا: إن الصفات لا يثبت منها كل ما جاء في القرآن والسنة، وإنما نقسم الصفات إلى صفات دل عليها العقل وصفات لم يدل عليها العقل، بل دل العقل على أنه لا يوصف الله جل وعلا بها. وهذا تفريق بين كلام الله جل وعلا والأخذ ببعض ورد بعض، لأن الله جل وعلا لما وصف نفسه في كتابه وسمى نفسه جعل المجال مجالا واحدا وجعل الطريق طريقا واحدا، لم يفرق بين صفة وصفة، لأنها كلها أمور غيبية يذكر الله جل وعلا عن نفسه العلية وعن ذاته المقدسة جل جلاله ما يجب علينا أن نؤمن به. فلماذا يفرق الإنسان ما بين شيء وشيء والكل جاء في القرآن والسنة؟ فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة، بل أهل السنة والجماعة يجعلون الباب بابا واحدا، فكل ما جاء في الكتاب أو السنة في وصف الله جل وعلا أو في ذكر أي أمر من الأمور الغيبية فإنهم يثبتونه على ما دل عليه ظاهر اللفظ دون تأويل أو تحريف يخرجه عن ظاهره أو عن دلالة ظاهره. ولهذا تعلمون القاعدة التي قعدها أهل السنة في هذا، بأننا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أمور الصفات، من ذكر صفات الله جل وعلا أو أسماء الرحمن جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنحن لا نكيف ولا نمثل، لا نعطل، لا نجسم، لا نتأول تلك النصوص بتأويلات تخرجها عن ظاهرها. فإذن إثبات اليدين لله جل وعلا هو مثل إثبات السمع لله جل وعلا. قال أولئك ممن ضل في هذا الباب، قالوا إننا إذا قلنا أن اليدين مثبتة لله جل وعلا، أو أن الله يوصف بالرحمة، أو أنه يوصف بالغضب ويوصف بالرضا، هذا معناه شبهناه بالمخلوق، لأن هذه أشياء يتصف بها المخلوق. طيب ما الذي أثبتتم من الصفات؟ قالوا أثبتنا وجود الله جل وعلا، وأثبتنا الكلام لله جل وعلا، وأثبتنا السمع لله جل وعلا، وأثبتنا الإرادة لله جل وعلا، وأثبتنا الحياة لله جل وعلا، وأثبتنا القدرة لله جل وعلا إلى آخره. طيب أليست هذه موجودة في المخلوق؟ أليست الحياة موجودة؟ أليس السمع موجودا؟ أليس البصر موجودا؟ أليست القدرة موجودة؟ فما الفرق عندكم ما بين اتصاف المخلوق بهذه الصفات واتصاف الله؟ قالوا المخلوق له منها ما يناسبه، قدرته محدودة. طيب نقول إذن في المقام الثاني إنه إذن ما يليق بالله جل وعلا من الصفات لا ينفى عن الله،
فنقول لله وجه سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. ولو لم يخبرنا الرب جل وعلا على أن له وجها، لو لم يخبرنا أن له وجها لما أثبتنا، لو لم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه متصف بالرضا وبالغضب، غضب الله عليهم قالوا لا، الله لا يغضب. ليش ما يغضب؟ قالوا لأن هذه صفة نقص في المخلوق، أنه إذا زعل كيف يزعل؟ لماذا؟ هل هو عندكم أن الغضب هنا ينفى لأجل مشابهة المخلوق؟ قالوا نعم. طيب الصفات التي أثبتوها لا تشابه المخلوق، فلا مجال لهم في الإنكار. لهذا من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون في باب الأسماء والصفات ولا في باب الغيبيات بين باب وباب. في باب الغيب قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يأتي آت ويقول ما فيه موازين، لأن الميزان يحتاجه الشخص الذي يشك فيه هل هو عادل أو ليس بعادل، والله جل وعلا يوم القيامة هو الحكم العدل سبحانه، فما يحتاج إلى موازين. فإذا الموازين هذه معناها العدل. لماذا قلتم هذا؟ لأجل أن العقل قال لهم لا نحتاج لهذا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أثبت الله الموازين فنثبتها، والله جل وعلا جعل الميزان في مثقال ذرة، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لاحظ كلمة مثقال، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم وضع الشيء في الميزان ليس هو لأجل إبراز عدل، لأجل الحاجة الله جل وعلا أن يثبت عدله، ولكن لأجل إقامة الحجة على المخلوق المكلف بأن هذا هو ميزانك، هذه حسناتك وهذه سيئاتك، وأنت الآن الحكم على نفسك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيعطى الكتاب قبل الميزان، فينظر في الكتاب كل شيء عمله من خير أو شر فإنه يجده في كتابه، ثم بعد ذلك يضع الله الميزان وينظر العبد أنه توضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات. إذن التأويل الذي يخرج هذه الآيات عن ظاهرها لا شك أنه باطل. إذن من خصائص أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية أنهم لا يخوضون في آي القرآن ولا في دلائل السنة بتأويل يصرفها عن ظاهرها، بل يؤمنون بالغيب كله، لأن الله أثنى عليهم بقوله في أول آية من القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي الذي يخاف الله جل وعلا أول صفاته الذين يؤمنون بالغيب. ثم بعد ذلك ذكر العبادات، الإيمان بالله إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، الإيمان بالرسل الذين سلفوا إيمان بالغيب، الإيمان بالكتب إيمان بالغيب، الإيمان بالقدر إيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب. فرجع حقيقة أركان الإيمان والعقيدة إلى أنها إيمان بالغيب. فمن آمن ببعض الغيب وبعض الغيب تأوله فإنه خارج عن صراط الصحابة والفرقة الناجية في ذلك. هذه مسألة. إذن في مسائل التوحيد هذا نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قاعدة الثانية أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا، كما أنه جعل لكل شيء قدرا، فما خلق الله من شيء إلا بقدر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه في آية سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإذا الإيمان بالقدر هذا من سمة أهل السنة والجماعة. من الإيمان بالقدر مما تميزوا به أنهم يعلمون أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، فأناط
الأسباب، فأناط المسببات والنتائج بالأسباب وبالمقدمات. فيقول أهل السنة والجماعة إن الله جل وعلا جعل السبب ينتج المسبب، ومن فعل السبب فقد أتى بالواجب عليه، لأنه من الواجب على العبد أن يأتي بالأسباب التي توصل إلى المقصود. فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله جل وعلا حتى ينجو العبد. أعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقرآن وهكذا، فهذه من الأسباب العظيمة حتى لا يتمنى أحد على الله الأمان. كذلك في الأمور الكونية، جعل الله جل وعلا الماء منبتا للزرع، قال جل وعلا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أنبتنا به. جعل الله جل وعلا ولد فلان بن فلان مقدرا أنه سيأتي في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية سيخرج إلى الدنيا، لكنه جعل لإتيانه سببا، وهو أن فلانا يتزوج ثم يواقع امرأته في وقت معلوم إلى آخره، فتحمل به بإذن الله جل وعلا. هذه أمور الأسباب يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لكن في الأسباب لا ينظرون إلى الأسباب، لا يلتفتون إلى الأسباب، لا ينظرون إليها على أنها التي تحصل المقصود وحدها، بل ينظرون على أنها سبب، والله جل وعلا هو الذي ينفع بالسبب ويجعل السبب سببا نافعا. خذ مثلا أحدهم يذهب إلى الطبيب فيعطيه دواء فلا ينفع، الدواء سبب، الذهاب إلى الطبيب سبب مشروع، يعني لا بأس به، تناول الدواء المباح أيضا لا بأس به، فإذا فعل ذلك هل لا بد أن يحصل له الشفاء؟ لا يحصل. فإذا نأتي السبب ثم بعد ذلك نفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بهذا السبب. أما محو الأسباب أن تكون أسبابا كما عليه غير أهل السنة والجماعة من الذين ينفون الأسباب ويقولون في القدر بالجبر، جبرية في باب القدر، يقولون لا، الأسباب هذه أشياء خلقها الله جل وعلا للظاهر، ولكن في الحقيقة الإنسان مجبور على كل شيء. طيب الآن الإنسان يعلم أنه يشرب الماء فيرتوي، الارتواء كيف حصل؟ قالوا ماذا يقول أهل السنة؟ قول الارتواء حصل بسبب الماء، شربت فارتويت، هذا سبب ظاهر، النار ولعتها على شيء فأحرقت، هذا النار هي التي أحرقت. لكن من الذي نفع، يعني جعل الماء يروي؟ هو الله جل جلاله. من الذي جعل النار تحرق؟ هو الله جل جلاله. ولو أراد الله جل وعلا أن يبتلي العبد بأن يشرب من الماء بحارا ولا يرتوي لفعل سبحانه وتعالى، كما يحصل مع بعض المرضى أو كما يحصل مع من ابتلاهم الله جل وعلا. كذلك لو أراد الله جل وعلا أن يبطل فعل النار أن تؤثر بالإحراق لأبطل، لاحظ لأبطل هذه السبب، كما أبطلها حين قذف إبراهيم عليه السلام في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا قول أهل السنة. أما أهل البدع والجبرية فإنهم ماذا يقولون؟ يقولون لما شربت الماء أحدث الله لك الشعور بالارتواء، لما اقترنت النار بهذه الورقة أحرق الله الورقة، لما حصل التقاء الذكر بالأنثى وضع الله جل وعلا الحمل. وهذا كما يرى أي منصف، يرى أن هذا خلل في إيش؟ في العقل والتفكير، لأنك تسلب الأسباب أن تكون أسبابا. ولهذا أهل السنة ساروا في القدر على منهاج الرضي، لأنهم نظروا إلى الأسباب نظرا صحيحا. ومسألة الأسباب مهمة في السلوك وفي القدر وفي الإيمان، لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء. من منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر أيضا
أنهم قالوا إن الإنسان جعله الله جل وعلا مخيرا يختار طريق الحق أو يختار طريق الضلال، كما قال سبحانه فهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر يختار. قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها في الخير وخاب من دساها في الشر، هو الذي يسعى في تزكية نفسه أو يسعى في تدسية نفسه وخيبتها. لكن كما أنه ليس بمجبر وهو مختار، لكن هناك شيء مهم وهو أن الله جل وعلا يعين ويوفق من توجه إليه. كيف؟ يعني الذي يرغب في الخير يعينه الله ويوفقه، والذي يرغب في الشر ويسعى إليه يخذله الله ويكله إلى نفسه. فلهذا المؤمن المصدق بالقدر يرى أنه فيما أطاع الله فيه أنه ليس من عند نفسه، هو نعم اجتهد لكن الله أعانه، وهذه يحس بها كل واحد في نفسه أن الله أعانه. كذلك الذي عصى الله جل وعلا إنما عصى الله جل وعلا بمحض اختياره، والله جل وعلا خذله ولم وكله إلى نفسه. من القواعد أيضا في هذا الباب أن أمور الغيب بعامة بابها واحد كما ذكرنا، وأنه لا يتعرض فيها بالتأويل. ونخص هنا ذكر التأويل لأن التأويل تجده مبثوثا في كثير من كتب التفسير وكثير من كتب الحديث، يخرج المسألة الغيبية عن ظاهرها إلى ما يقبله العقل. والتأويل لفظ كان مستعملا، بل جاء في القرآن لفظ التأويل وجاء في السنة، واستعمله المتأخرون على معنى باطل. أما الذي في القرآن والسنة فإن التأويل له معنيان. المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير، والثاني يعني تأويل كذا يعني تفسير كذا، كما قال جل وعلا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياي يعني تفسير رؤياي، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني بتفسير الأحلام. هذا هو المعنى الأول، تأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني الذي في القرآن التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق القرآن، حقائق الأحكام أو حقائق الأخبار، تؤول إليه يعني ما تؤول إليه في النهاية. وهذا كما في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، يشمل تأويل التفسير فيما اشتبه على بعض الناس علمه، ويشمل التأويل الذي ما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة. كذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيش؟ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء إلى آخر. إذن في قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تؤول إليه حقائق القرآن يوم القيامة، تؤول إليه يعني تنتهي إليه يوم القيامة، يبين الوصف الحق، يبين الجنة، يبين النار، يبين الظالم، يبين حقائق التبين. هذان المعنيان صحيحان. أما التأويل الثالث الباطل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة وليس من منهجهم، هو أن يصرف اللفظ الذي في القرآن والسنة مما يتعلق بأمور الغيب إلى معنى آخر لا يدل عليه الظاهر لأجل العقل. وهذا هو طريقة المتكلمين من المعتزلة الأشاعرة ما تريدية والكلابية وفئات كثيرة،
ويدخل فيهم الرافضة والزيدية والإباضية والخوارج، كلهم ينحون منح التأويل. هذا هم يقولون العقل دلنا على أن هذه لا نحملها على ظاهرها. تحملونها على أي شيء؟ نحملها على المعنى، معنى ثاني يؤولونها بما يتفق مع العقل، هذا تأويل باطل. تأويل في اللغة التفسير، تأويل في القرآن جاء بمعنى التفسير، فسر الآية بظاهرها. فإذا كنت لا تحسن تفسير ظاهرها أمرها كما جاءت، فإن ذلك تفسيرها، لأنك لا تدخل فيما لا علم لك به. القاعدة الرابعة في هذا الأمر المهم أن أهل السنة والجماعة تميزوا بأنهم في الإيمان يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يعني بآلات الإنسان، ببدن الإنسان، واعتقاد بالجنان. وليس الإيمان اعتقاد بدون عمل، أو قول واعتقاد بدون عمل، فلا بد من الثلاث. هذه حقيقة الإيمان وهي أركان الإيمان، وليس قولهم في الإيمان كقول من خالفهم، لأنهم أخذوا مسألة الإيمان أخذوها مما دل عليه القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تؤمن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وفي رواية وأن تجاهدوا في سبيل الله. هنا سألهم أتدرون ما الإيمان، ثم ذكر أشياء. هذا السؤال عن بيان الحقيقة، يريد أن يبين لهم حقيقة الإيمان ما هي. فذكر الشهادتين، ذكر الأعمال، الصلاة عمل بدني، الزكاة عمل مالي، وذكر أداء الخمس من المغنم اللي هو نتيجة للجهاد في سبيل الله. كذلك في الحديث الآخر الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة؟ يبين الأعلى والأدنى، والأعلى الحظ أنه قول، والأدنى الحظ أنه عمل، والحياء هذا إيش؟ شيء في القلب. الحياء أمر قلبي ينتج عنها أشياء، ليدل عليه الصلاة والسلام أمته على أن الإيمان فيه أقوال وأعمال وأشياء قلبية. إذن فهذا حقيقة قول أهل السنة الذي تميزوا به. أما الخوارج والمعتزلة ومن خالف فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إما أن يأتي كله وإما أن يزول كله. وأما أهل السنة فقالوا العمل يختلف عمل فلان عن فلان، هم درجات عند الله، هذا رجل متعبد وآخر خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهل يستوون؟ لا، الإيمان يتبعض، الإيمان مراتب، بعض الناس أعلى من بعض الإيمان. أما غيرهم قالوا لا، هو حقيقة واحدة، إما أن يأتي كله، إما أن يأتي كله، وإما أن يذهب كله. الأمر الثاني قالوا إن الذي يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، لأنه فقد شرط صحة الإيمان وهو العمل. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، هو مؤمن بإيمانه لكنه فاسق بكبيرته. واحد عنده عمل صالح وآخر وهو نفسه عنده عمل آخر سيء، الله جل وعلا يقول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وقال في وصفهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالذي يأتي إلى الناس ويقول هذا الإيمان إما أن يأتي كله وإما أن يذهب كله، هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، سواء أكان المحكوم عليه فردا أم كان حاكما. يقول إما أن يأتي كله أو أن يذهب كله،
إما أن يأتي كله أو يذهب كله، فإن هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل طريقة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في باب الإيمان أنهم يقولون الإيمان يتبعض، وأن المؤمن يمكن أن يكون يعمل خيرا، يمكن أن يكون يعمل خيرا ويمكن أن يكون يعمل شرا، فهو ربما جمع بين هذا وهذا، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نسلبه اسم الإيمان لأجل معصية وقع فيها. القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة رضوان الله عليهم، أو في الجهاد، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نحو ولاة الأمر وما شابه هذه المسائل، لأن هذه المسائل افترقت فيها الأمة. فأول ما حدث الخروج على عثمان رضي الله عنه، ثم تكفير بعض الصحابة، تولي بعضا وتبرؤ من بعض كما عند الخوارج والناصبة والرافضة، ثم جاء ضلال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما عند المعتزلة في وقت متأخر، وهكذا. فاتسم أهل السنة والجماعة لإكرام الله جل وعلا لهم بالنجاة والنصر بأنهم يسلكون في ذلك بما دلت عليه النصوص، ولا يفرقون في ذلك بين نص ونص، أو يخرجون النصوص عن ظاهرها. ففي مسألة الصحابة فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يتولون جميع الصحابة بلا استثناء، كل صحابي فإننا نحبه، ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 60 سنة، كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ولا نصف المد. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال في آخر الآية في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن خصائص أهل السنة محبتهم لجميع الصحابة، وأنهم يتولون الجميع ولا ينتقصون صحابيا من الصحابة مهما كان، لا ينتقصون. وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم مما اجتهدوا فيه، منهم من كان مصيبا فله أجران، ومنهم من كان مخطئا اجتهد رغبة في الأجر وتحريا للحق فله أجر واحد. وهكذا كان الأمر في الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية فيرى رضي الله عنه، فإن أهل السنة والجماعة يرون هنا أن علي رضي الله عنه هو المصيب وهو الأولى بالحق وهو الذي يجب على الناس إذ ذاك الالتزام به، ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده. ويرتبون الصحابة أن الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يتنقصون أحدا من الصحابة البتة. كذلك منهجهم مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخصهن خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فإن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أمهات المؤمنين ولا يذمون امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشهدون أنهم
أنهن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا في وصف النساء وأزواجه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين، والأم لها حق. صحيح أنها ليست أم في المحرمية، فليس الصحابي محرما لها، فهذا أم في الحق، هذا أم في الحق وفي تحريم النكاح كما هو معلوم. أما أهل البدع فتجد أن الخوارج يكثرون بعض الصحابة. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج. أفضل رجلين في زمانهما عثمان وعلي يقتلان تقربا إلى الله جل وعلا، هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ يأتي بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا وكان متعبدا من الخوارج الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ما أعجبت التصرفات علي رضي الله عنه، فسعى واتفقوا على أن يقتل، على أن يقتل ثلاثة منهم علي، فقتل علي، فآتوا إلى بن ملجم ليقطعوا رأسه، فقال: إني سائلكم ألا تقطعوا رأسي مرة واحدة، بل قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى ألتذ بتعذيب بدني في سبيل الله جل وعلا. يعني أعظم من هذا الرغبة، أعظم من هذه الرغبة في رضا الله جل وعلا. لكن هل هم رضي الله عنهم؟ لا، بل هم كلاب أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. مع أن عبادتهم عظيمة، اسمع كلامه، حتى أتى الخارج الثاني يمدح هذا الذي قتل علي، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. يقول أن أوفى البرية عند الله ميزان هو الذي قتل علي. هل هذا ضلال؟ ضلال مبين، مع كثرة العبادة ومع كثرة الصلاح الظاهر، لكنهم كلاب أهل النار. لما؟ لأنهم لم يلتزموا نهج الصحابة رضوان الله عليهم. فالطريقة الأولى والجماعة هي الفرقة الناجية، ومن عداهم لا شك أنه متوعد بالنار ومن أهل الضلال. أما في مسائل العلماء لصلتها بالصحابة، فإن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذمون أهل العلم إذا أخطأوا في مسألة ما داموا مستمسكين بما دل عليه الدليل، يعني في الجملة. فإذا غلط أحدهم في مسألة أو في مسألتين أو اجتهد فأخطأ، فإنهم لا يتبعونه فيما أخطأ فيه، لكنهم لا يذمونه، لأنهم يعلمون أنه مجتهد، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فمن منهجهم سلامة ألسنتهم من الوقيعة في أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يدلون الناس على الشريعة. فإذا قذف العلماء أو طعن في أهل العلم لأجل أن فلانا لم يصوب فعلهم، فإنه يقع الضرب في ماذا؟ في الشريعة. وأفرح ما يفرح الشيطان وأولياء الشيطان في أن يطعن في الذين يرشدون الناس إلى الشريعة وهم العلماء، لأنه يختل الناس فلا يبقى لهم من يرشدهم، أو ما لا يبقى لهم من يثقون به، فيسيرون وفق أهوائهم فيضلون ويضلون. لهذا سلامة اللسان من الوقيعة في أهل العلم هذه سمة وخصيصة من خصائص الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. من صفاتهم أيضا وخصائصهم في هذا المقام المتعلق بالمنهج أنهم يتولون ولي الأمر الذي والله والله جل وعلا أمرهم، ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ويعينونهم على الخير ولا يعينونهم على الشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله جل وعلا أمر بذلك،
في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: ولو ردوه

قولهم في غير معصية يشمل مسألتين. المسألة الأولى أنهم يطيعونهم فيما فيه طاعة لله جل وعلا، يعني أمروا بالصلاة فإننا نطيعهم طاعة لله جل وعلا ثم طاعة لولي الأمر. أمروا بأداء الزكاة لا يفر المسلم منها بل يطيع الله جل وعلا ثم يطيع ولي الأمر. أمروا بالجهاد فإن الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاة الأمور، وهكذا. أما المسألة الثانية فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد. إذا كان المسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم فإنهم أو اجتهد الوالي في أمر في اجتهاد فيه مصلحة للدين ومصلحة للمسلمين فإنه يطاع، ولو لم يكن اتفاق على أن هذا فيه مصلحة بل يطاع في المسائل الاجتهادية. وهذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة. أما ما فيه نص فخالفه فإن هذه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه هي التي بيّنها عليه الصلاة والسلام في قوله إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الأمر وهنا خالف في طاعة ولاة الأمور الخوارج، فخرجوا على عثمان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الشيعة في كتابه منهاج أهل السنة قال: وما من أحد خرج على ولي الأمر إلا وله تشبث ببعض التأويل الذي له فيه حق. لأن ما يمكن واحد يعني يكون الولي الأمر كامل ثم يخرج عليه، لا، يكون هذا شيء آخر. لكن يكون ولي الأمر كامل لا نقص فيه ويخرج عليه، هذا إنما يخرج الذين يخرجون لأجل مخالفة أو مخالفات رأوها. يقول: وهكذا كان الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، فإنهم تشبثوا بمسائل أخذوها عليه في تصرفه في بعض الأموال وفي تعيينه لبعض قرابته، وأرادوا الحق ظاهرا والمال أرادوه باطنا، والمال أرادوه باطنا، أو نحو كلامه رحمه الله. يعني أن المسألة اختلطت في الرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة، فنقدوا وخرجوا ولم يطيعوا لأجل دخول هذه في هذه. والله جل وعلا حسيب كل عبد على نفسه. الأخيرة أو قبل الأخيرة، منهجهم في التعامل مع الخلق، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فإن الطائفة المنصورة وصفت بأنها منصورة وبأنها ظاهرة على الحق، والظهور هنا كما قال العلماء هو ظهور باللسان والبيان في كل زمان وأوان، لأن معهم القرآن، والله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا على ما عداه، فظهورهم على كل أحد لابد، لأن حجتهم أقوى ولأن برهانهم أقوى، فهم يقولون بالقرآن والسنة فما دلوا عليه هو الحق والهدى. فهذا ظهور لسان وبيان. والقسم الثاني يكون أحيانا وهو ظهور السيف والسنان، يعني أن يتغلبون على غيرهم وأن يظهروا على غيرهم ظهور سيف وسنان بالقتال والجهاد. فهذا يكون بعض الأحيان، ليس دائما يشرع الجهاد، وليس دائما يكون الجهاد في سبيل الله جل وعلا بالسيف موجودا، بل قد تمر في الأمة فترات لا يكون فيها جهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكون بينكم هدنة وبين بني الأصفر إلى آخره. أما ظهورهم بالبيان واللسان فهذا في كل زمان وأوان. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون المسلم بالمعروف وينهون المسلم عن المنكر، لا رغبة في الاستعلاء عليه، ولكن رحمة له ودلالة للخلق.

0: على الخالق جل وعلا، وامتثالا لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما معنى الآية؟ يعني كنتم للناس يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم للناس خير أمة أخرجت، يعني على الإطلاق. الأمة ليست تخرج للناس. بعض الناس تصور معنى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس إن الأمة أخرجت للناس، لا، الأمة لا تخرج للناس، اللي بعث للناس من؟ الرسول. لكن معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدعوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر، النهي عن الشرك، النهي عن البدع، النهي عن المحرمات، هذا من معالم خيرية هذه الأمة للناس. صحيح أن المأمور وأن المنهي يغضب أو يزعل أو لا يرغب أن يكون مأمورا منهيا، لكن أنت تدله على ما فيه مصلحته. مثل من عندك رجل يحتاج إلى إسعاف وهو ما يدري أنه مريض، أو داخ جته دوخه طاح ولا يدري أنه مريض، لا بد أن يسعف. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدره الرحمة وليس مصدره الاستعلاء على الخلق. فإذا رحمت العباد فأمرتهم ونهيتهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا، فإنك في الحقيقة تكون صاحب حق عليهم وصاحب فضل عليهم لو كانوا يشعرون. كذلك الجهة الأخرى، وهي أنهم في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعاملهم مع الخلق يتصفون بصفة في كل أحوالهم وأحكامهم، وهي أنهم يتقون الله جل وعلا في ألسنتهم، فلا يقولون إلا بالحق، كما قال جل وعلا في وصف في أمره لعباده: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالمتحقق بصفة أهل السنة والجماعة وبصفة الطائفة المنصورة وبسماتهم، فإنه لو أغضبه من عنده فإنه يكتم ويصبر ولا يقول إلا التي هي أحسن. لماذا؟ لأن المرادة والمضادة تحدث تفرق، والله جل وعلا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. فالإصلاح يكون بالطريقة السوية، سواء بين الأفراد أو بين فلان وفلان أو بين فئة وفئة أو بما هو أكبر، يكون بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإذا من سماتهم سلامة ألسنتهم. قيل للإمام أحمد: لا نراك تتكلم في فلان. قال: يا عبد الله، يعني ابنه، وهل رأيت أباك يوما يسب أحد؟ ليش ما تسب فلان وفلان حتى لو كانوا؟ قال: وهل رأيت أباك يسب أحدا؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله جل وعلا. وقال آخر من السلف الصالح رضوان الله عليهم: نحن أنفع لهؤلاء من أنفسهم، يريدون أن يقتحموا ونحن ندعو لهم أو نأمرهم وننهاهم. لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عقيدة توحيد، وفي كل زمان ومكان تجده صاحب غيبة ويقدح في فلان ويسب فلانا، هذا يظلم القلب ويصير في القلب قسوة، والقلب محتاج إلى النور. والمخالفة بالاعتداء في الكلام أيضا بحسب مقام المعتدى عليه، قد تعتدي على صاحب مقام رفيع فيكون أعظم في حقك. فرق ما بين النصيحة وبين التشهير في بيان الحق حتى يعلم الناس أن غيره باطل، وما بين السب والشتم والألفاظ التي ليست من سمات المتحققين بمنهج السلف. إذن فمن سمات أهل السنة والفرقة الناجية كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يمارون، لأن الله نهاهم عن المراء ونهاهم عن المجادلة إلا بالتي هي أحسن. لأن أهل الكتاب ماذا قال الله فيهم؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا بالتي أحسن يعني أحسن ما تجد. فكيف بالمسلم؟ بالمسلم كيف تجادله؟ كيف ترد عليه؟ كيف تخاطبه؟ هذا لابد أن يكون بأسلوب شرعي مرضي حتى يتحقق سلامة القلب وسلامة اللسان من المخالفة. في الختام هذه كلمات في هذا الموضوع الطويل، لكنها تعطي الحاضرين بعض صفات وسمات لما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة والمتبعون للسلف الصالح الذين يرجون النجاة. فلا شك أن كل خير في اتباع من سلف، وأن كل شر في ابتداع من خلف، وأن التزام طريقة أئمة الحق والسنة أنه خير في المحال والمآل، وأن الصبر واجب، وأن التعلم وأخذ الحيطة للمرء في لسانه وأعماله أنه سبب للنجاة. فلا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم رحمهم الله تعالى، بل ورضي عنهم وأرضاهم. هذا وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا للعمل بالحق والدلالة عليه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان خصائص الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم